يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السابعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفادت طواقم طبية فجر اليوم بأنها عثرت على رجل سبعيني ملقى على الطريق في شارع هرتلية بمدينة حيفا وهو في حالة خطيرة بعد تعرضه لحادث دهس، ونقل المصاب إلى المستشفى وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابات في الرأس والصدر. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أصيب سائق حافلة يبلغ من العمر نحو 60 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث طرق ذاتي وقع في مطار بن غوريون الليلة الماضية، ووصفت الطواقم الطبية الحادثة بالصعب وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. في ملف العنف، أصيب ليلة الماضية شخص بجروح متوسطة جراء انفجار مركبة في مدينة نيشر، وأوضحت الشرطة أن الاشتباهات الأولية تشير إلى أنه تم إلقاء جسم متفجر باتجاه مركبة، مرجحة أن الخلفية جنائية وسط استمرار التحقيقات. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلن البيت الأبيض إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى جنيف اليوم لبدء مباحثات فنية مع الوفد الإيراني، وذلك بسبب عدم اكتمال الترتيبات اللوجستية الخاصة بالمحادثات المقبلة مع إيران. وأكد أن الوفد الأمريكي جاهز بالكامل لبدء المحادثات الفنية في أول فرصة متاحة، مشيرا إلى أن الجوانب اللوجستية للمفاوضات مع إيران معقدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وأكد التزام واشنطن بدعم السلام داعيا جميع الأطراف إلى مواصلة الالتزام بما يتيح لمسار المفاوضات المضي قدما. وفي السياق، قال ترامب إن واشنطن فاوضت بهدف منع انزلاق الحرب لأزمة اقتصادية عالمية، مشيرا إلى أن استمرار التصعيد العسكري كان سيؤدي إلى تداعيات واسعة على أسواق الطاقة. إيرانيا، نقل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبف إن رسالة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أكدت أن توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يمثل بداية مرحلة صعبة، مشددا على ضرورة ضمان حقوق الشعب الإيراني، وحذر من أن إيران سترد بحزم على أي انتهاك للاتفاق أو استخدام لمنطق القوة، معربا عن أمله في أن تسهم رسالة المرشد في تعزيز الوحدة الداخلية خلال المرحلة المقبلة. أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أن السفن الراغبة بعبور مضيق هرمز مطالبة بتقديم طلبات إلى هيئة إدارة المضيق الإيرانية وفقا لمذكرة التفاهم، وأكد أن عبور السفن سيكون من دون رسوم لمدة 60 يوما على أن تتحمل إيران تكاليف العبور خلال هذه الفترة. كما أوضح أن حركة الملاحة ستتم وفق مواعيد ومسارات محددة لأسباب أمنية مع زيادة حركة المرور في المضيق تدريجيا. إلى ملف لبنان، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التزام حزب الله بوقف إطلاق النار ما دامت إسرائيل ملتزمة به بشكل كامل وشامل، مشيرا إلى أن ذلك يأتي دعما لنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية الجارية، خاصة فيما يتعلق بالبند الأول من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصرة 29 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 27، في النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا خاضع لنظام الحملة. ليالي المونديال في شبكة حونية مندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
1: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
0: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
2: وقفوا كل برامجكم، حملة التصفية في محسن حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مندمج AEG ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافط غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: مبروك لأهل سخنين، افتتح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند. مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار، وتوفير أكيد للجيبة. مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
4: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد، وأديداس باكا الغربية تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
6: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، البتنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو ناجي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
8: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات،

0: والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتي نايس. أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
3: عالشمس دائما.
4: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
5: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
4: جاهز تنافسني؟
5: جاهز تنافسيني؟
4: تعالوا وتصدر التوقعات.
5: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: في قهوة على المفرق. جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين.
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
2: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل. شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل. شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل. شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل. مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل. مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل. مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين. الشمام الكيلو بشيكل وتسعين. الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين. بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى. خاضع لشروط الحملة.
5: أنا المعشوقة السمراء. هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
6: أنا زيك بابا.
7: شو يعني زيي؟
6: مع ستي بحكي زيك. رياضة بعمل زيك.
7: حبيبي أنا فخور فيك.
6: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
7: عشان أنت زيي وبتقلدني أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
8: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
6: أنا زيك بابا.
8: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: المقاول بيعرف والنجار بيعرف وأهل الخبرة بيعرفوا المحل الصح وبيعرفوا وين يروحوا. طه

0: عربي وأولاده، الاسم اللي وراه جودي والجودة اللي وراها ثقة. 6464890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري.
1: الشمس دائما.
2: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
3: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
2: جاهز تنافسني؟
3: جاهز تنافسيني؟
2: تعالوا وتصدر التوقعات.
3: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
1: إذا مع نزارين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نزارين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض، مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عين ماهل، أهلا وسهلا.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: الشمس دائما
7: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
8: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصرا.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أكدت وزارة الخارجية السويسرية أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لن تعقد اليوم كما كان مخططا لها، وكان البيت الأبيض قد أعلن عن إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى جنيف اليوم بسبب عدم اكتمال الترتيبات اللوجستية الخاصة بالمحادثات المقبلة مع إيران. وأكد أن الوفد الأمريكي جاهز بالكامل لبدء المحادثات الفنية في أول فرصة متاحة، مشيرا إلى أن الجوانب اللوجستية للمفاوضات معقدة. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الولايات المتحدة تتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وأكد التزام واشنطن بدعم السلام داعيا جميع الأطراف إلى مواصلة الالتزام بما يتيح لمسار المفاوضات المضي قدما. وفي السياق قال ترامب إن واشنطن فاوضت بهدف منع انزلاق الحرب إلى أزمة اقتصادية عالمية، مشيرا إلى أن استمرار التصعيد العسكري كان سيؤدي إلى تداعيات واسعة على أسواق الطاقة. إيرانيا، نقل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن رسالة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أكدت أن توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يمثل بداية مرحلة صعبة، مؤكدا على ضرورة ضمان حقوق الشعب الإيراني، وحذر من أن إيران سترد بحزم على أي انتهاك للاتفاق واستخدام لمنطق القوة، معربا عن أمله في أن تسهم رسالة المرشد في تعزيز الوحدة الداخلية خلال المرحلة المقبلة. أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أن السفن الراغبة بعبور مضيق هرمز مطالبة بتقديم طلبات إلى هيئة إدارة المضيق الإيرانية وفقا لمذكرة التفاهم، وأكد أن عبور السفن سيكون من دون رسوم لمدة 60 يوما على أن تتحمل إيران تكاليف العبور خلال هذه الفترة.

0: كما أوضح أن حركة الملاحة ستتم وفق مواعيد ومسارات محددة لأسباب أمنية، مع زيادة حركة المرور في المضيق تدريجياً. في أخبارنا المحلية، أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة 3 أشخاص، أحدهم بجروح خطيرة جراء حادث تصادم بين شاحنتين وقع على شارع رقم 657 في منطقة مرج بن عامر. وأفادت طواقم الإسعاف بأنها تنقلت المصابين إلى المستشفى، بينهم سائق كان عالقا داخل إحدى الشاحنتين ويعاني من إصابات متعددة وخطيرة، فيما أصيب شابان في 27 من عمرهما بجروح متوسطة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أفادت طواقم طبية فجر اليوم بأنها عثرت على رجل 70 ملقى على الطريق في شارع هرتلية بمدينة حيفا، وهو في حالة خطيرة بعد تعرضه لحادث دهس، ونقل المصاب إلى المستشفى وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابات في الرأس والصدر. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. في ملف العنف، أصيب ليلة الماضية شخص بجروح متوسطة جراء انفجار مركبة في مدينة نيشر. وأوضحت الشرطة أن الاشتباهات الأولية تشير إلى أنه تم إلقاء جسم متفجر باتجاه مركبة، مرجحة أن الخلفية جنائية وسط استمرار التحقيقات.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعة النهار صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصرة 29 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 27، في النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

عادة أعزائي المستمعين والمستمعات، في عالم الفن في المسرح والسينما لا توزع الأدوار عبثا، هنالك دائما مخرج يقرأ النص، يختار الممثلين ويقرر من سيكون البطل أو البطلة، من سيلعب دور الشرير ومن سيقف في الظل ومن سيدفع الثمن في المشهد الأخير. لكن المشكلة أننا في المسرح الدولي نرى الممثلين جميعا ولا نعرف دائما من هو المخرج ولا من كتب النص ولا من الذي يجري خلف الستار. في الساعات الأخيرة كما تابعتم ألغيت المحادثات التي كانت

مقررة بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، والخلافات هناك حول شروط الاتفاق والتفاهمات التي تم التوصل إليها. إلى أي مدى فعلا هذا الملف مرتبط بالهجمات الإسرائيلية في لبنان؟ وكيف وبخ نائب الرئيس الأمريكي يوم أمس حكومة إسرائيل؟ والكثير من العناوين هذا الصباح عن الغضب الإسرائيلي، وأين الدول العربية من كل هذا المشهد؟ من سيدفع الثمن وعلى ماذا الخلاف؟ وطبعا الكثير من القضايا المعقدة، منها ما نهتم به بشكل مباشر لأنه ينعكس علينا، على سبيل المثال في أمننا العام إذا كانت هنالك حرب، في جيوبنا كم سندفع مقابل البنزين والبضائع الحياتية اليومية، هل سيغلق المطار أم لا حتى نسافر أو لا نسافر، والكثير والكثير من القضايا. ولكن المؤلم أننا أمام مسرح فيه الكثير من العبث، والشعور العام أننا لعبة في هذا المسرح. في بعض الأحيان نستخدم كمشاهدين، في بعض الأحيان نستغل، ويتحدثون عن أمننا وضرورة الاستقرار في هذه المنطقة، ولكن هنالك من يحدد قواعد اللعبة. ولا أريد أن أكون فظ هذا الصباح وفي كثير من القضايا، ولكن الشعور العام أن هنالك قواد، وأنا أقول مرة أخرى لن أوزع الأدوار، وهنالك عاهرة في هذا المسرح وهنالك زبائن. أنتم في نهاية المقدمة ستختارون توزيع الأدوار، ليكون الجمهور، جمهور المستمعين، هو الذي يحدد الأدوار لكل طرف. وبالتالي مع كما يبدو الخلاف الآن هو فقط حول قضية واحدة، ما هو الثمن الذي سيقبض أمام كل هذا المشهد الضاحك الباكي إن صح التعبير. وهنا أعود إلى الرواية المشهورة أعزائي المستمعين، تلك القصة المنسوبة لبرنارد شو، ذلك الفيلسوف الشهير، عندما سأل امرأة إن كانت تقبل أن تنام معه مقابل مليون جنيه، فأجابت بالإجاب، ثم سألها إذا كانت تقبل مقابل جنيه واحد فقط، فغضبت وسألته ماذا تظنني، فأجابها لقد حسمنا المسألة الأولى، أما الآن فنحن نتفاوض على السعر. فحددوا أنتم من هو القواد في هذا العالم، من هي العاهرة التي تلعب على المسرح، ومن هم الزبائن في هذا المسرح الأليم. الشمس في أسبوع، صباح الخير.

0: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد وأديداس باكا الغربي تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
1: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
2: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
8: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وأيضا لدينا طنبور ونيرلات بأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحملة.
9: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن حكاية وفن.
10: الشمس دائما.
11: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
12: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
11: جاهز تنافسني؟
12: جاهز تنافسيني؟
11: تعالوا وتصدر التوقعات.
12: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
13: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس. اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز الخيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

0: أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في برنامج الشمسي أسبوع، نلخص أسبوع آخر بأحداثه وملفاته. ولكن لا يمكن أن نقول أن وصلنا إلى مرحلة فيها يعني تنتهي بعض التفاصيل المهمة والملفات الكبيرة. كما توقعنا اليوم كان من المفروض أن يكون توقيع آخر أو إعلان مذكرة التفاهم بعد التوقيع عليها بين طهران وواشنطن في منتجع سويسري في منطقة جبلية جميلة جدا، ولكن كما تابعنا قبل قليل في نشرة الأخبار بيانات رسمية تم التأجيل. السبب وفق بعض المصادر قد يكون تقني، ولكن هنالك من يشير إلى ما قامت به إسرائيل خلال اليومين الأخيرين، بما في ذلك هذه الليلة الهجوم في بعض المواقع في لبنان وسقوط ضحايا، وبالتالي تم الإعلان عن تجميد المفاوضات. ولكن التوقعات أن لا يؤدي هذا إلى انهيار المفاوضات، خاصة وأن هنالك الآن مصالح كبيرة خاصة بين الطرفين الكبيرين في هذه القضية، واشنطن وطهران، بطبعا دعم من قبل جهات أخرى. وفي إسرائيل حالة غضب كبيرة في خاصة بعد الاتفاق. نتنياهو كما تقول مصادر إسرائيلية يحاول لملمة الملف، بفعل غضب كبير برز يوم أمس في تصريحات مباشرة لنائب الرئيس الأمريكي، عندما هاجم أيضا وزراء في الحكومة ووضح بعض القضايا، من بين أن ثلثي الدفاعات الجوية التي كانت ومنعت وصول الصواريخ إلى إسرائيل كانت من تمويل الأمريكيين كمواطنين أمريكيين. هذا بالإضافة إلى سلسلة تصريحات أطلقها ترامب خلال الأيام الأخيرة. هل هذا يشكل تحول في العلاقة؟ كما نعلم العلاقات دائما كانت في بعض الأحيان متوترة، ولكن في نهاية المطاف هنالك تحالف استراتيجي. والعرب في موقع المشاهد وفي موقع الممول في بعض الأحيان، حتى المبالغ التي سترصد في هذا الأمر في موضوع تكلفة الحرب، وأيضا دعم إيران أو إعادة بعض العائدات إليها سيكون كذلك بمشاركة عربية. أمام كل هذا نسأل أيضا أين غزة؟ أين الملف الفلسطيني؟ ونعود إلى ملفاتنا المحلية، ما بين عنف وجريمة، أرض ومسكن، وأيضا الأحزاب، ما بين عدم التوصل إلى وفاق بين المركبات، ولكن أيضا حزب جديد يدخل على الخط، على الأقل هذا الإعلان كان هذا الأسبوع. هذه الملفات سنتابعها في هذا البرنامج بتداعياتها، بما في ذلك في الساحة الشمالية اللبنانية وأيضا محاور أخرى إذا سنح لنا الوقت. ولكن نبدأ بملف الساعة، المفاوضات والتصريحات والتقرير حول ترامب ونتنياهو والموقف بينهما وما قاله الرئيس أو نائب الرئيس الأمريكي الليلة الماضية.
1: يعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يترك منصة دون توجيه رسائل عبرها لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فمن قمة الدول السبع طلب ترامب من نتنياهو أن يتصرف بلطف في موضوع لبنان، مؤكدا وجود خلاف مع رئيس الحكومة الإسرائيلية. وأبدى ترامب انزعاجا من نتنياهو بسبب التصعيد في لبنان، وطلب منه أن يكون أكثر هدوءا، كما اعتبر أن الضربات الإسرائيلية في بيروت أربكت مسارا دبلوماسيا حساسا كان يتقدم باتجاه اتفاق أوسع، قبل أن يقول له إن عليه التسامح أكثر وعدم هدم البيوت في الجنوب. من التصفيق الحار في الكنيست لأعظم صديق لنتنياهو لصداقة ضاقت على نتنياهو في توقيت حساس كان يتوقع منه فيه أن يطبق المثل القائل الصديق وقت الضيق. ودون استباق الأحداث لم يتضح بعد حجم المناورة الإسرائيلية في لبنان أو الخشية الإسرائيلية من إلزام الجيش بالانسحاب الكامل، في وقت قال فيه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن المقاومة أسقطت هيمنة إسرائيل ومشروعها في المنطقة.
2: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
0: إذن تقرير الزميلة زهرة سعيد وتصريح نائب الرئيس الأمريكي تصريح مثير، وكما ذكرت رسميا حتى الآن إسرائيل صامتة رغم الانتقادات التي وجهت، ومن يتابع مثلا بعض وسائل الإعلام المحسوبة على ائتلاف نتنياهو على فريقه واضح أن هنالك الكثير من التخبط وكذلك محاولة يعني توجيه انتقادات للرئيس الأمريكي وكيف تمت إدارة هذا الملف. ولكن ما هي أبرز النقاط في مذكرة الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة؟
3: ترقب لما ستحمله خواتم جنيف للتوقيع على مسودة الاتفاق

0: ما في الجانب الأمني والعسكري، تتعهد الولايات المتحدة برفع القيود البحرية المفروضة على إيران خلال 30 يوما وسحب قواتها من محيط إيران بعد إبرام الاتفاق النهائي. في المقابل تلتزم طهران بضمان حرية الملاحة التجارية في الخليج العربي ومضيق هرمز. اقتصاديا تتضمن المذكرة بنودا غير مسبوقة، أبرزها التزام أمريكي وشركاء إقليميين بإعداد خطة استثمار وإعمار للاقتصاد الإيراني بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار، إضافة إلى رفع العقوبات الأمريكية والدولية تدريجيا والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة. أما في الملف النووي فتؤكد إيران مجددا أنها لن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، فيما يتفق الطرفان على معالجة مخزون اليورانيوم المخصب عبر تخفيف نسبة التخصيب أو ما يسمى التخفيف داخل إيران وتحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما تلتزم طهران بالحفاظ على الوضع القائم في برنامجها النووي إلى حين التوصل إلى الاتفاق النهائي، مقابل تعهد أمريكي بعدم فرض عقوبات جديدة أو تعزيز وجودها العسكري في المنطقة. وتنص المذكرة كذلك على إنشاء آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق وضمان الالتزام به على أن يحظى الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. ويلاحظ أن الوثيقة رغم تناولها قضايا الأمن الإقليمي ولبنان والملاحة في الخليج والبرنامج النووي الإيراني، لا تذكر إسرائيل بشكل مباشر في أي من بنودها، الأمر الذي يثير تساؤلات حول انعكاسات هذه التفاهمات على التوازنات الإقليمية ومستقبل الصراع في المنطقة.
1: تقرير الزميل أدهم حبيب الله حول مذكرة التفاهم، ولكن كما ذكرت الموضوع الآن ليس فقط ما يحدث في الخليج وحرية الملاحة وسنعود إلى ذلك. الجيش الإسرائيلي يؤكد الآن أنه هاجم وبموجة كبيرة مواقع في لبنان، والمصادر اللبنانية تتحدث عن عدد كبير من الضحايا والمصابين في سلسلة هجمات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي. وكل هذا رغم الإعلان عن وقف لإطلاق نار على الأقل ما نصت عليه المذكرة، وضرورة التوصل إلى اتفاق في كل الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية. وكان هنالك ترقب كبير في لبنان، وأيضا تصريحات واضحة من الأمين العام لحزب الله جويس خوري، المراسلة التلفزيون العربي في الجنوب، الدكتورة والباحثة الأكاديمية حياة الحياة، وما قاله أيضا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
2: مباركة، وترجمت هذه المباركة عمليا بوقف أي عمليات من جانب حزب الله باتجاه إن كان المواقع الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، وإن كان كذلك الأمر داخل في المواقع الإسرائيلية المقابلة للقرى والبلدات الحدودية. ولكن لا يزال هذا الهدوء حذر، هناك مخاوف وخشية من تجدد خرق هذا الاتفاق، خصوصا بعد التجارب المتكررة في هذا الإطار مع الطرف الإسرائيلي، إن كان بعد 27 من نوفمبر عام 2024، وإن كان كذلك الأمر عقب إعلان وقف إطلاق النار بعد الاتصال الذي جرى في 16 من نيسان إبريل الماضي.
3: يعني طبعا لبنان في حالة تركب لجهة وقف ما قيل أن الاتفاق ينص أيضا على وقف إطلاق النار في لبنان، علما بأن الضربات الإسرائيلية مستمرة يعني منذ الأمس حتى هذه اللحظة، وبالتالي هذا يكرس أن هناك على أقله حتى هذه اللحظة في المسارين، وبأن ما تقول عنه إيران بأن لبنان مشمول في الاتفاق، وحتى ما أعلن عنه يعني الجانب الأمريكي حتى الساعة غير واقعي أو أقله غير مطبق.
4: وأي مشروع تحت سقف نزع السلاح لن يمر، فهو وصفة إسرائيل لتأخذ كل شيء وتخرب البلد. نحن بدنا نروح نفاوض تنعطي إسرائيل اللي بدها إياه، اللي ما أخذته بالحرب بدها تأخذه بالسياسة، خلاص جربت حظها وفشلت يا أخي، مش أول حدا يعني بيفشل، هيا ترامب وفشل، فضبطوا حالكم لأقولكم طريقة.
1: إذن الموقف في لبنان وكما ذكرت التصعيد في

0: في هذه الليلة أيضا استمرار القصف الإسرائيلي لمواقع في جنوب لبنان وكذلك في البقاع، وترقب كبير حتى في ضاحية بيروت الجنوبية، وقد يكون هذا الأمر أيضا مرتبط بإلغاء المفاوضات اليوم في جنيف. ولكن في إسرائيل كما ذكرنا وتحديدا في الملف اللبناني هنالك قرار بعدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية وكذلك عدم الالتزام بأي وقف لإطلاق النار، ويمكن أن نقول تشاؤم في إسرائيل من كل هذا المشهد. نحن تحدثنا أيضا إلى المستشار السابق في وزارة الأمن الإسرائيلية جاك نريان، نستمع إلى ما قال.
1: בהנחה שמה שאנחנו שומעים זה מה שהולך לקרות, נסיגה ישראלית מוחלטת עד הגבול הבינלאומי בהפסקת פעולות המלחמה בלבנון, אנחנו נמצאים מול מה שנקרא כישלון מדיני מדהים מהדהד. כי נוצר מצב, דבר אבסורדי, שארצות הברית שמסייעת, מנסה לסייע לממשלת לבנון להיפטר מאחיזתו של חיזבאללה, היא זו שאותה מאפשרת לחיזבאללה הגנה מפני התקפות ישראליות.
0: זאת אומרת, אתה קודם כל אתה קונה את הטענה הזאת, את האמירה, או שזה אמור להתפרסם בקרוב שיחתמו על ההסכם וזה יתפרסם, שיש פה התחייבות לנסיגה ישראלית מלאה, אבל האם זה, יש לזה לוח זמנים? אתה יודע, אפשר לסגת, ב-67 אמרו חודשיים, בינתיים זה נמשך 60 שנה.
1: תראה, אני מסתכל גם מצד שני על הדוגמה שהייתה עם אייזנהאואר ובן גוריון, שהנסיגה מעזה הייתה בתוך יום אחד. אז כך שזה בשנת 56-57. עכשיו, יכול להיות מצב כזה שבמצב רוחו העצבני של דונלד טראמפ מול ראש הממשלה, שידרוש בעצם שהנסיגה תהיה יותר מהירה, ואולי תכלול כל מיני אלמנטים של הגנה, כלומר חיזוק יוניפיל או איזה כוח אלטרנטיבי, או כל מיני אזורי פיילוט של צבא לבנון נתפרס בהם. אבל מבחינתי אני חושב, זאת הערכתי, שכל עוד הדבר הזה מתבצע, כלומר הנסיגה של ישראל לגבול הבינלאומי, לכיוון הגבול הבינלאומי, חיזבאללה יימנע מפעולות אקטיביות נגד הכוחות הישראלים.
0: إذن التخبط بالنسبة للمشهد اللبناني مع التطورات الحاصلة في الساعات الأخيرة. استمعنا إلى المستشار السابق في وزارة الأمن وكان مسؤول عن ملف لبنان دكتور جاك نريا. ولكن أين الفلسطيني من كل هذا المشهد؟ يعني نتابع تصريحات ترامب ونتابع تصريحات أخرى، مع ذلك لا أحد يتحدث الآن عن الملف المرتبط بالفلسطينيين إذا كان في غزة وإذا كان في الضفة الغربية.
2: واشنطن إلى طهران ومن طاولة المفاوضات إلى خرائط المصالح الإقليمية، يبرز سؤال فلسطيني قديم يتجدد مع كل اتفاق جديد في المنطقة، أين الفلسطيني من كل هذا؟ الاتفاق الذي يقترب بين الولايات المتحدة وإيران يحمل في طياته وعوداً بتهدئة التوترات وإعادة رسم بعض ملامح الشرق الأوسط. تتحدث الأطراف عن الأمن والاستقرار والممرات الاقتصادية والضمانات المتبادلة، لكن الفلسطيني يتابع المشهد من مقعد المتفرج متسائلا إن كان اسمه ما زال حاضرا على جدول الأعمال أم أنه تحول إلى هامش في دفتر التفاهمات الكبرى. لسنوات طويلة قيل إن القضية الفلسطينية هي مفتاح الاستقرار في المنطقة وإن أي تسوية شاملة لا يمكن أن تتجاوزها، لكن الوقائع المتلاحقة توحي بأن الأولويات تغيرت، فالدول تبحث عن مصالحها والقوى الكبرى تدير صراعاتها وحساباتها، بينما تبقى غزة تحت الركام والضفة تحت الضغط والحقوق الفلسطينية معلقة بين الوعود والبيانات. هل ترك الحصان الفلسطيني وحيدا في منتصف المضمار فيما انطلقت بقية الخيول نحو خط النهاية؟ ربما يبدو السؤال قاسيا، لكنه يعكس شعورا متزايدا بأن القضية الفلسطينية لم تعد في قلب المشهد كما كانت، بل أصبحت رهينة موازين القوى والتحولات الإقليمية. ومع ذلك يبقى الفلسطيني حاضرا رغم الغياب، فالتاريخ أثبت مرارا أن تجاهل القضية لا يلغيها، وأن أي اتفاق لا تأخذ في الحسبان حقوق الشعب الفلسطيني قد تؤجل الأزمة لكنها لن تنهيها.
3: يعني من المبكر أن نقول غزة خارج المشهد حتى اللحظة. التسريبات غير الرسمية أخي جاك تتحدث عن وقف لإطلاق النار في كافة الجبهات، وهناك 60 يوما للمفاوضات، وبذلك تخضع هنا للتفاصيل.

0: التفاصيل. صحيح أن لبنان ذكرت بشكل واضح وصريح ولم تذكر غزة بشكل واضح، ولكن ربما هناك بارقة أمل أن يطرح ملف كل الجبهات، لأنك وأنت تقرأ في النص تجد هذا موجود، وتجد مصطلحات الحلفاء، إيران وحلفائها أو أمريكا وحلفائها أو كل الجبهات. هذه المصطلحات بالتأكيد ربما تدفع إلى يعني ما يمكن أن نقول أن تكون غزة في داخل المشهد، لأنه إذا خرجت غزة من المفاوضات الإيرانية في تقديري هذا يعني سيكون اختبارا لطهران وعلاقتها بالقضية الفلسطينية.
1: إذن اختبار لطهران وعلاقتها بالقضية الفلسطينية إذا تم إخراج غزة من المشهد، ولكن هنالك من يريد أن يقحم أيضا سوريا في المشهد، وخاصة في مواجهة حزب الله في لبنان، وتصريح مثير. يعني حتى لو كانت التقارير واضحة والمشهد أيضا فيه الكثير من التفاصيل التي نستطيع أن نربط بين النقاط ونصل إلى النتيجة، ولكن الرئيس الأمريكي شخصيا يقول أنا الذي نصبت الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بالتنسيق مع تركيا، وبالتالي آن الأوان لدفع الفاتورة من خلال تدخله المباشر في لبنان. تصريح ترامب هذا الأسبوع، وأيضا ما قاله الباحث في شؤون الشرق الأوسط الدكتور يسري خيزران.
2: A little pinprick out there that constantly rears its head, and that's Hezbollah. And, you know, I was very responsible for Syria, and the man that's running Syria now is a person that I put there along with President Erdogan and some others. He's done an amazing job of pulling it together. He's not a Boy Scout, but he's done an amazing job of pulling it together. And he is very good with Hezbollah, does not like them. And I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
3: صراحة يجب أن ينظر إلى تصريح الرئيس الأمريكي من وجهتي نظر. الأولى، لربما هذا التصريح يعني سحب البساط من تحت أقدام إسرائيل، بمعنى عدم اشتراط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله. هذا فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، لأن وقف إطلاق النار الذي جرى، إسرائيل كانت طرف أساسي في الحرب لكنها ليست طرف في التسوية. الآن فيما يتعلق بالحسابات السورية اللبنانية، نعم نظام الشرع له حساب دم مفتوح مع حزب الله بسبب دوره في معركة القصير عام 2013 ودوره المهم في معركة حلب عام 2016، إلا أنني أستبعد التدخل العسكري السوري في لبنان لثلاثة أسباب. الأول، إذا تدخلت سوريا عسكريا في لبنان فالنظام سيفتح على نفسه جيوب في سوريا، والأمر وارد جدا باعتبار منطقة العلويين في حالة غليان. اثنين، يعني هنالك تركيا لن تسمح، في قراءتي وهي الداعم الأول للنظام في سوريا، لن تسمح للنظام بتقديم خدمات مجانية لإسرائيل. والمسألة الثالثة، أن أي تدخل عسكري سوري في لبنان سيخلق في قراءتي اصطفاف حول الشيعة.

إذا استمعنا إلى الدكتور يسري خيزران خبير أستاذ الشرق الأوسط، وبعد تصريح ترامب حول تدخل سوريا المباشر في الأراضي اللبنانية، وكيف قال ترامب بشكل واضح، كان هذا خلال لقائه مع الأمير القطري، أنه هو وأردوغان الذين نصبوا الشرع وبالتالي مطلوب منه الآن أن يقوم بمهامه. بين هذا وذاك التطورات طبعا في المشهد العام فيها انعكاسات كثيرة، إذا كان ما يرتبط في الأمور السياسية والعسكرية، ولكن أيضا في الأمور الاقتصادية، خاصة فتح مضيق هرمز، والبحرية الأمريكية أعلنت عن ذلك بشكل رسمي، وبالتالي حرية الملاحة في المضيق، وهذا من المفروض أن يؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط وعلى أمور كثيرة. نستمع إلى ما قاله زميل مجد كرام.

0: في هذا السياق وانعكاس كل هذه التطورات على الساحة الاقتصادية.
1: الاقتصاد العالمي، اقتصاد الشرق الأوسط، اقتصاد الخليج، اقتصاد البلاد، اقتصاد العالم كله، يعني انتهت الحرب رسميا مع إيران والأسواق العالمية بدأت تحتفل. يعني ترامب أعلن صباح اليوم على منصته تروث سوشيال وقال أؤكد رسميا رفع الحصار البحري عن إيران وفتح مضيق هرمز بشكل كامل ومجاني، ومجاني للسفن طبعا، وأضاف سفن العالم شغلوا محركاتكم وخلوا النفط يتدفق. يعني رئيس وزراء باكستان أعلن أنه حفل التوقيع الرسمي راح يكون يوم الجمعة في سويسرا، وأكد مدة 60 يوم حول الملف النووي. حسب نائب وزير الخارجية الإيراني، أحد شروط إيران لعدم الرد على الضربة في الضاحية اللي امبارح شفنا أنه كادت أنه تشعل المنطقة من جديد كان انسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان. نعود لردود فعل الأسواق اللي كانت فورية وقوية. يعني بآسيا البورصات اللي فتحت حتى الآن، بورصة طوكيو قفزت 5.4%، بورصة سيول قفزت 5.7%، الصين وأستراليا والهند سجلت ارتفاعات بين 1 و2%، والنفط نفط انهار، يعني برنت تراجع تقريبا 5%، والدبليو تي اي الامريكي النفط الامريكي نزل 5.2%. يعني خساره كبيره بيوم واحد، وعلامه انه الكابوس النفطي اللي عاشه العالم خلال اشهر انتهى.
0: والسؤال هذا مجد يعني يلزم ايضا اسرائيل بخفض الاسعار، بمعنى السوق الاسرائيلي سيتاثر وسندفع اقل ثمن البنزين خلال الايام القادمه.
1: ثمن البنزين رح يتاثر بشكل مباشر قريبا، ولكن رح ياخذ شويه وقت. ولكن باقي الاسعار جاكي شفنا انه يعني بوقت لما كان بينفع الدولار انخفض جدا، ما شفنا اي تاثير على السلع بنهايه المطاف في المتاجر. يعني اصحاب المصالح بشكل عام والاحتكار للشركات العملاقه الاسرائيليه بتعطيها الامكانيه انه ما تنزل الأسعار، لأنه ما في منافسة مباشرة قوية، في منافسة ولكن مش منافسة مباشرة قوية. وهذا ضعف الاقتصاد الداخلي الإسرائيلي، أنه معظم المنتجات اللي بتم استهلاكها بشكل يومي وبشكل كبير من المواطنين هي محتكرة من شركات عملاقة.
0: إذن الاحتكار من شركات عملاقة، ولهذا لا نتأثر بشكل كبير في موضوع الأسعار والتنافس، علما أنه هنالك تحرك وتحرك دولي كما شرح زميل مجد كرام في زاويته الاقتصادية، تداعيات فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة. وإن كانت يعني هنالك بعض العقبات، المراسم التي كانت مقررة اليوم في سويسرا أجلت، المواجهة في لبنان مستمرة، ولكن في الملفين الكبيرين هرمز طهران والنفط، هذا ما يهم بالأساس الولايات المتحدة، هنالك حرية ملاحة، وهذا أيضا سيؤثر على الأسعار خاصة في مجال النفط والطاقة. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع في برنامج الشمس في أسبوع.
2: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
6: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا

0: في مدينتنا الطيبة
1: بصائر الناصرة.
0: ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروع عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
3: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: طه عربي وأولاده، بدك تبني بدك تجدد، كل الحلول بمكان واحد. عدد هنات أخشاب وقرميد وخدمة من القلب. أكيد طه عربي وأولاده معك خطوة بخطوة لنتائج كبيرة. عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري.
6: الشمس دائما.
7: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسية، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
8: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

0: ونتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج وإلى بعض قضايانا التي نعيدها كل أسبوع بشكل واضح في الفترة حتى يمكن نقول في السنوات الأخيرة. عنف، جريمة وأرض ومسكن، وفي الملف السياسي خاصة ونحن الآن نقترب من الانتخابات، إذا كانت الانتخابات في موعدها وكل النقاشات حول مشتركة مش مشتركة، رباعية وثلاثية، أحزاب جديدة. ولكن نبدأ بالملف المؤلم المرتبط بعمليات الهدم المستمرة وبوتيرة عالية، تابعنا في تل عراد في النقب، الآن في قرية السر، ومباني بالجملة يتم هدمها إما بشكل مباشر من قبل السلطات وإما بشكل ذاتي حتى يتفادوا الغرامات المفروضة على هذا. نستمع إلى إبراهيم القربي في قرية السر ورشيد النباري بعد أن ذهب الأهالي إلى مدرسة ليجدوا يعني هناك مأوى، الآن من يطالبهم حتى بإخلاء هذه المدرسة، الإدعاء إنه هذه المدرسة يجب أن يتعلم فيها الطلاب، ولكن كيف نعلم طلاب فقدوا حتى البيت الذي يعيشون فيه. إبراهيم القربي، رشيد النباري، تحدث لإذاعة الشمس.
1: الحملة على القرية اليوم أجبروا الناس هدم حوالي 20 بيت بأيديهم، يعني خلال يومين لازم يكون الهدوم البيوت تظل مهدومة، وهذا هي الحال، يعني حال مستمر. قبل 40 بيت وقبله كان 45 بيت و28 بيت، وحاليا مستمرين في كمان 20 بيت لليوم.
2: جاء وفد من الشرطة يعني منذ عدة أيام، يعني تناوب علينا من قيادة الجنوب ومن مركز عرعرة النقب قيادات من الشرطة، وطلبوا طبعا إخلاء المدرسة بحجة أن السنة التعليمية لم تكتمل يعني.
3: كثير في
0: إذن المدرسة مطلوب إخلاءها، وهذا ما قاله رشيد النباري. واستمعنا قبل ذلك إلى إبراهيم القربي في قريتي السر وأيضا تل عراد، عشرات العائلات بدون مأوى، هذا ما يحدث. وبين هذا وذاك جرائم القتل كما قلنا لا تتوقف، يوم أمس كانت جريمة مزدوجة في قلنسوة وإطلاق نار على رجل وزوجته، العائلة تقول

0: نعلم ما هي الدوافع والأسباب، والشرطة من جانبها تقول هذا خلاف قديم وثأر قديم. علي قشقوش رئيس البلدية في قلنسوة تحدث لإذاعة الشمس.
1: في أيام تيجي علينا مش خير نهائيا، وإحنا اليوم قمنا الصبح على فاجعة جديدة في مدينة قلنسوة بأكملها، جريمة قتل نكراء اللي راح ضحيتها كما تعرفون أحد أبناء المدينة المعروفين بحسن الخلق والسيرة الطيبة وزوجته أثناء خروجهم إلى العمل في ساعات الصباح المبكر.
2: في أي معلومات أستاذ علي متوفرة لديكم؟ الجريمة نكراء وفظيعة بدون شك.
1: إحنا طبعا أنا كان لي اتصال مع شرطة في مركز في الطيبة، وهنا أنا تلقيت اخبار منهم انهم بيعملوا في جدية تامة على انهم يوصلوا للمجرمين، وفعلا هم المجرمين في حد في معنى الكلمة، ولكن هناك ما فيش عندنا طرف خيط لا للشرطة ولا إنا حسب أقوالهم في المنفذين هذه العملية. أما في بنقدر نقول يعني بنقدرش نخبي نقول إنه في هناك مشاكل بين عائلات، مش يعني خلينا نقول مش إرجوني بيش عزم
2: بكل هذا العبري، يعني مش مجموعات إجرامية،
1: مش مجموعات أكثر الاتجاه كيف ما أنا للبوليس أو الشرطة حكت لي إنه أكثر إنه خلاف عائلي.
0: إذن خلافات عائلية تصل إلى هذه المرحلة لقتل رجل وزوجته في هذا في قلنسوة، والأحداث طبعا لم تتوقف، إطلاق نار وإلقاء قنابل، هذا المشهد للأسف الشديد في مجتمعنا العربي ولا نعلم كيف ومتى سينتهي. وبين هذا وذاك الحلبة السياسية في القائمة الموحدة قالوا أو أعلنوا هذا الأسبوع رسميا عن تعليق أي تفاوض حول تشكيل القائمة المشتركة، لأنه لا حاجة الآن لتضييع الوقت طالما لم يحدد رسميا موعد الانتخابات ولم يتم إقرار حل الكنيست الثلاثية أيضا في إطار تفاوضي، ولكن لم يصلوا بعد إلى نتيجة، وهنالك حالة هدوء أو سكينة إن صح التعبير مع محاولة للتحرك من قبل السباعية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية. حول هذا تحرك أيضا أو تحدث بمعنى أدق رئيس البلد في كفر قرع فراس بدحي تحدث لإذاعة الشمس.
3: أعتقد لما يعني قضية الديدلاين في قضية مساعي الوفاق بين جميع الأحزاب العربية هي يعني أمر
4: مطاطة
3: كثير، ولكن أريد أن أقول يعني يأتي هذا الاجتماع بعد أن يعني قررت سباعية بعد اجتماع سخنين والتفاوض مع الأحزاب بصورة مباشرة لم تفلح المساعي حقيقة، ويجب أن نضع الأمور بصورة واضحة أمام جماهيرنا العربية ونتحدث إليهم بصدق أن هذه المساعي يعني لم تثمر حتى الآن، وبات من الواضح أن إقامة قائمتين أو أكثر يعني صار قاب قوسين بدلا من إقامة قائمة مشتركة. ولكن نحن نقول يعني كما كتبنا في البيان الذي تم نشره أن يعني على ضوء ذلك، على ضوء هذه النتيجة السيئة من جهتنا، قررنا إعادة تفويض المجلس العام للجنة القطرية، وعليه سيقام يوم السبت اجتماع يجمع جميع الرؤساء لبحث يعني تداعي هذا الأمر. نحن نعتقد وموقفنا واضح وصريح أخي نبيل، نحن رؤساء البلديات في المجتمع العربي نريد قائمة مشتركة،
4: لأننا لأننا
3: نؤمن بصورة واضحة جدا أن إقامة القائمة المشتركة سيزيد من تمثيل الأحزاب العربية في الكنيست من جهة أولى، ومن جهة ثانية يعني يغير الخارطة السياسية ويعني يوقف حكومة بن غفير سموتريتش التي
0: إذن هكذا تحدث الأستاذ فراس بدحي للزميل نبيل سلامي في موضوع اللقاءات التي تجريها السبعية ولم ينجحوا في هذا، ويقول نعيد التفويض إلى المجلس العام للجنة القطرية، كذلك في لجنة الوفاق لم يفلحوا حتى الآن. واستمعنا إلى هذا الحديث، ورغم التحديات الكبيرة كنا في النقب عندما أيضا واكبنا

0: عملية الهدم والتجريف هناك في بلدين والعنف والجريمة. هذه فقط نماذج. عادل علي قشقوش رئيس البلدية في قلنسوة تحدث للزميلين زهرة سعيد ومصطفى شلاطة. وفي هذا المشهد إضافة حزب جديد إلى قائمة الأحزاب، على الأقل هكذا تم الإعلان في هذا الأسبوع عن حزب لكلنا مكان، وهو يعتمد بأساسه على ناشطين وناشطات من حراك نقف معا. تحدثنا إلى رولا داود وهي من يعني المرشحين وقادة هذا الحزب الجديد.
1: اليوم في مقارب الساعة 12 تقريبا رح نعلن عن حزب جديد عربي يهودي مشترك متساوي في الناصرة لكلنا مكان. هذا الحزب،
0: وهذا الحزب يعتمد بالأساس على دعيني أقول النوالك بلشت، وإحنا تابعنا معك عدة مرات وفي عدة لقاءات، اللي هو حراك نقف معا.
1: الحزب هو حزب اللي بقوده هن شخصيات بارزة في نقف معا، منهن أنا، منهن شريكي في الطريق ألون لجرين، سالي إيتمر وشخصيات أخرى. إحنا أشخاص اللي بنينا بيت سياسي ربينا فيه كبرنا فيه، واللي هو نقف معه اللي إحنا منعزه ومنحبه كتير، ولكن في السنوات الأخيرة إحنا كمان نسمع الأصوات، والخطوة اللي إحنا قررنا نخدها اليوم هي خطوة شجاعة لندخل الساحة السياسية البرلمانية لحتى نقدر نجيب أصوات اللي إحنا بنسمعها ونشوفها بالشارع، سواء كان العربي أو اليهودي، اللي بتطالب بتغيير كذلك في البرلمان.
0: تطالب في التغيير، ولكن البعض يأخذ عليكم وعليك رولا أنه في تصريحات سابقة في لقاءات، والبعض اهتم أنه يصدر هذه التصريحات، أنه من الأول قلت إحنا ما بدنا نكون حزب، هذا حراكنا شعبي، حراكنا أنه نتواصل مع الجمهور، نتابع قضايا المواطنين، ملف العنف والجريمة كنتوا حاضرين فيه وبقوة في موضوع المساعدات في حينه لغزة. كيف تحول الموقف وترجم الآن إلى حزب؟ طيب أنت قلت للناس مش رايحين على حزب، شو اللي صار؟
1: المعلومات غير دقيقة. الحراك نقص معا هو حراك ويوجد بنيناه اشتغلنا كنا موجودين فيه 10 سنوات، وهذا صحيح هو بلش كحراك ومكمل كحراك.
0: إذن الحزب الجديد والمساحة للأحزاب والنقاشات داخل المشتركة بمركباتها، وبين ما كان مرة مركبات المشتركة. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج الشمس في أسبوع. أشكر الزميل هابي عويس رافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، الزميل أسيل كبهة في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة. نهاية أسبوع طيبة أرجوها لكم، أشكركم على حسن المتابعة، تحياتي وإلى اللقاء.

0: أنا زيك ماما.
1: كيف يعني زيي؟
0: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
1: يا روحي.
0: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
1: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
0: أنا زيك ماما.
2: السلطة الوطنية للأمان على الطرق. حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروع عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
3: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر سابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح. السامع يعلم من الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
4: مسافرين مصيفين
5: بس مع نظرين،
4: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
5: السلام،
4: اليونان،
5: السلام،
4: سينا،
5: سينا
4: وأي وجهة

0: تختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
1: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
2: تغلبش حالك، لأنه دايموند فتحوا الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعلى السريع.
1: ريحتيني الله يريحك.
2: دايموند، حبي بيتك أكتر.
3: لشاتيمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: الشمس دائما.
7: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ في ملف لبنان. أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان بارتقاء 8 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة حاروف بقضاء النبطية فجر اليوم. هذا وأفادت مصادر لبنانية بمواصلة الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في البلاد. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل تنفيذ غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه هاجم خلال الليل عناصر وبنى تحتية للحزب وأن العمليات ما زالت مستمرة. وأوضح الجيش أن هذه الغارات جاءت ردا على ما وصفه بانتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله. إلى ذلك، كشف مسؤول إسرائيلي رفيع أن بلاده تخوض مفاوضات صعبة مع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن الإبقاء على قوات إسرائيلية منتشرة بعمق يصل إلى 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان، وذلك ضمن ما تصفه إسرائيل بعمليات ملاحقة لعناصر من حزب الله المدعوم من إيران. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أكدت وزارة الخارجية السويسرية أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لن تعقد اليوم كما كان مخططا، وكان البيت الأبيض قد أعلن عن إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إلى جنيف اليوم بسبب عدم اكتمال الترتيبات اللوجستية الخاصة بالمحادثات المقبلة مع إيران. وأكد أن الوفد الأمريكي جاهز بالكامل لبدء المحادثات الفنية في أول فرصة متاحة، مشيرا إلى أن الجوانب اللوجستية للمفاوضات معقدة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أن البنتاغون أبلغ المشرعين بأنه يحتاج إلى نحو 80 مليار دولار لتغطية تكاليف حرب إيران ونفقات إضافية. وأضافت المصادر أن البنتاغون حذر من احتمال مواجهة نقص في تمويل عملياته إذا رفض الكونغرس إقرار موازنة حرب جديدة، مشيرة إلى أنه طلب تمويل إضافي قد يحال إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة. أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عرقجي جرى خلاله بحث مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد عبد العاطي أهمية هذه الخطوة في خفض التوتر في المنطقة وتجنب مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، معربا عن أمله بأن تمثل المذكرة نقطة تحول تدعم الأمن والأمن.

0: استقرار الإقليمي. في أخبارنا المحلية، أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة 3 أشخاص، أحدهم بجروح خطيرة جراء حادث تصادم بين شاحنتين وقع على شارع رقم 657 في منطقة مرج بن عامر. وأفادت طواقم الإسعاف بأنها نقلت المصابين إلى المستشفى، بينهم سائق كان عالقا داخل إحدى الشاحنتين ويعاني من إصابات متعددة وخطيرة، فيما أصيب شابان في 27 من عمرهما بجروح متوسطة. بدورها أشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصرة 29 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويفا 27، في النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. بيتو أوبريني
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: مبروك لأهل سخنين افتتاح الفرع 16 لشبكة حواليد دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار، وتوفير أكيد للجيبة. مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
4: أنا زيك ماما.
5: كيف يعني زيي؟
4: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
5: يا روحي.
4: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
5: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
4: أنا زيك ماما.
6: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
8: زوجية
7: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.

0: من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: الشمس دائما.
2: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
3: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
2: جاهز تنافسني؟
3: جاهز تنافسيني؟
2: تعالوا وتصدر التوقعات.
3: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
4: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد وأديداس باكا الغربي تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
1: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
2: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
5: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
6: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: السامع يعلم الغايب. طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
1: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: وقفوا كل برامجكو، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مندمج AEG ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافط غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
0: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات

0: الأوقات بتسافر لتشم الهواء بالجبال، كل عيلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا خاضع لنظام الحملة. حكاية عشق من أول رشفي وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
1: الشمس دائما.
2: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
3: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
2: جاهز تنافسني؟
3: جاهز تنافسيني؟
2: تعالوا وتصدر التوقعات.
3: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
0: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة العاشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 4 من جنوده بينهم قائد كتيبة خلال معارك مع حزب الله جنوب لبنان الليلة الماضية. وقالت مصادر عسكرية أن ساعات الليل شهدت مواجهات صعبة ومعقدة مع الحزب، مشيرة إلى أن الحدث الأمني الصعب وقع قرب كفر تبنيت في جنوب لبنان. في المقابل أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 18 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في جنوب البلاد منذ فجر اليوم. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل تنفيذ غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه هاجم خلال الليل عناصر وبنى تحتية للحزب وأن العمليات ما زالت مستمرة. وأوضح الجيش أن هذه الغارات جاءت ردا على ما وصفه بانتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله. قالت مصادر عراقية لوكالة رويترز إن الحرس الثوري الإيراني شكل خلايا سرية جديدة في العراق لتنفيذ هجمات على دول خليجية تستضيف قوات أمريكية، متجاوزا شبكات الجماعات المسلحة القائمة لتجنب كشفها. وقالت المصادر إن 3 أو 4 خلايا تتألف كل واحدة منها من نحو 10 مقاتلين شيع عراقيين من النخبة شنت ما لا يقل عن 7 هجمات بطائرات مسيرة من مواقع صحراوية على مواقع في الكويت والسعودية والإمارات في الفترة بين 20 من شهر نيسان والسابع عشر من شهر أيار، علما بأن طهران لم تعلق حتى الآن على هذه الأنباء. أكدت وزارة الخارجية السويسرية أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لن تعقد اليوم كما كان مخططا. وكان البيت الأبيض قد أعلن عن إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها النائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى جنيف اليوم بسبب عدم اكتمال الترتيبات اللوجستية الخاصة بالمحادثات المقبلة مع إيران. وأكد أن الوفد الأمريكي جاهز بالكامل لبدء المحادثات الفنية في أول فرصة متاحة، مشيرا إلى أن الجوانب اللوجستية المفاوضات معقدة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أن البنتاغون أبلغ المشرعين بأنه يحتاج إلى نحو 80 مليار دولار لتغطية تكاليف حرب إيران ونفقات إضافية. وأضافت المصادر أن البنتاغون حذر من احتمال مواجهة نقص في تمويل عملياته إذا رفض الكونغرس إقرار موازنة حرب جديدة، مشيرة إلى أن طلب تمويل إضافي قد يحال إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة. في أخبارنا المحلية، أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة 3 أشخاص أحدهم بجروح خطيرة جراء حادث تصادم بين شاحنتين وقع على شارع رقم 657 في منطقة مرج بن عامر. وأفاد طواقم الإسعاف بأنها نقلت المصابين إلى المستشفى، بينهم سائق كان عالقا داخل إحدى الشاحنتين ويعاني من إصابات متعددة وخطيرة، فيما أصيب شابان في 27 من عمرهما بجروح متوسطة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

يكون الجو في ساعات النهار صافياً وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية وحاراً في بقية المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصرة 29 درجة مئوية لهذا النهار، الطابرية 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 27، في النقب 31، وأخيراً في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائماً عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحاً في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
1: إذا مع نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
2: وقفوا كل برامجكو، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة، والأسعار غير منطقية، والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مدمج AEG ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافط غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
3: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: الشمس دائما.
8: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

0: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان إيفرغرين ب799 شيكل، مكيف 1.5 قوة حصان إيفرغرين ب899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6:00 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
5: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
7: عالشمس دائما.
8: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
9: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصراً.

0: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
1: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
0: جاهز تنافسني؟
1: جاهز تنافسيني؟
0: تعالوا وتصدر التوقعات.
1: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, זהו. אך ורק למאזינים שלך.
1: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
0: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור. ביקיור לייזר פה, 1,890 שקלים בלבד. חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו, יקבלו מאיתנו גם מתנה, קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים. שימו לב, יש לכם מבצע משוגע. קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב. 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא, החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
0: זה הכי חשוב.
1: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.
2: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: فقط يوم الأحد حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال. تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع. حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط يوم الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوتوا الفرصة.
7: أنا زيك بابا.
8: شو يعني زيي؟
7: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
8: حبيبي أنا فخور فيك،
7: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
8: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
7: أنا زيك بابا.
9: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد، وأديداس باكا الغربية تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
11: الزباني العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل و90 أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام ب 7 شواكل فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
12: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
13: معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999. عبر الويز، معرض مفروشات بيتي عين ماهل. أهلا وسهلا.
14: الشمس دائما.
15: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
16: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
17: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
16: جاهز تنافسني؟
17: جاهز تنافسيني؟
16: تعالوا وتصدر التوقعات.
17: توقعك الدقيق.

0: تطبيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة 11 صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر لبنانية بأن سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف في هذه الأثناء عدة مواقع جنوب البلاد. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة البقاع ردا على انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة. يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 4 من جنوده بينهم قائد كتيبة خلال معارك مع حزب الله جنوب لبنان الليلة الماضية، كما أعلن عن إصابة ضابط احتياط و4 ضباط صف احتياطيين جراء استهداف بمسيرة من قبل الحزب. وقالت مصادر عسكرية أن ساعات الليل شهدت مواجهات صعبة ومعقدة مع الحزب، مشيرة إلى أن الحدث الأمني الصعب وقع قرب كفر تبنيت في جنوب لبنان. وتعليقا على مقتل وإصابة جنود إسرائيليين، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن على إسرائيل الرد بقوة على التصعيد من جانب حزب الله، مضيفا أن واجبها الأول هو حماية مواطنيها وجنودها، ودعا إلى إنهاء ما وصفه بالمماطلة، مؤكدا أن النصر في الشرق الأوسط لا يتحقق بالاحتواء بل بالقوة والقضاء على الإرهاب على حد تعبيره. من جانبه وصف وزير المالية بتسلال سموتريتش صباح هذا اليوم بالصعب، مضيفا أنه حان وقت الكلام بالنار وفتح أبواب الجحيم على حد وصفه. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء أكثر من 20 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح متفاوتة، بالإضافة لأربعة مفقودين جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في جنوب البلاد منذ فجر اليوم. نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو دعوته إسرائيل لوقف أعمالها القتالية في لبنان، مطالبا الولايات المتحدة بممارسة ضغوط على تل أبيب في هذا الصدد. كما قال بارو إن فرنسا لن توافق على رفع عقوبات مجلس الأمن عن إيران ما لم تقتنع بأن المحادثات المتعلقة ببرنامجها النووي تلبي شروطها، مؤكدا على أن الاستقرار في المنطقة يتطلب التوصل إلى حلول بشأن برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية ودعم طهران لجماعات مسلحة حليفة لها، وأضاف أن هناك حاجة إلى تغيير جذري في موقف إيران. قالت مصادر عراقية لوكالة رويترز أن الحرس الثوري الإيراني شكل خلايا سرية جديدة في العراق لتنفيذ هجمات على دول خليجية تستضيف قوات أمريكية، متجاوزا شبكات الجماعات المسلحة القائمة لتجنب كشفها. وقالت المصادر أن 3 أو 4 خلايا تتألف كل واحدة منها من نحو 10 مقاتلين شيعة عراقيين من النخبة، شنت ما لا يقل عن 7 هجمات بطائرات مسيرة من مواقع صحراوية على مواقع في الكويت والسعودية والإمارات في الفترة بين 20 من شهر نيسان و17 من شهر أيار، علما بأن طهران لم تعلق حتى الآن على هذه الأنباء. في أخبارنا المحلية، أفادت الشرطة بكشف ملابسات جريمة قتل الشاب عنان أبو عيد في 17 من عمره من رهط، والتي وقعت في أبريل من عام 2025، موضحة أن خلفية الجريمة تعود إلى نزاع مستمر بين عائلات في المدينة. وذكرت الشرطة أنه تم توقيف المشتبه الرئيسي في 28 من عمره بعد فراره إلى الضفة الغربية، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه خلال الأيام المقبلة. أفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن طواقمها عملت فجر اليوم على إخماد حريق اندلع في عدد من المركبات في بلدة دالية الكرمل، وأضافت أن النيران أدت إلى انتشار دخان كثيف في المنطقة، وتم إخلاء منزل مجاور كإجراء احترازي خشية تعرض السكان للاختناق، وبدأت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

بيكون الجو في ساعات النهار صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصرة 29 درجة مئوية لهذا النهار، صبرية 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 27، في النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

احنا الحكاية الجداد، احنا الهدايا الجداد، احنا الحكاية اللي

0: لك يا يلي مش كل شي بيرضيك بيرضينا.
1: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جداً يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساءً في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض. ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
4: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار

0: جنونية. الحملة حتى 28/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: وقفوا كل برامجكو، حملة التصفية في محسن حشمال مبني حيفا مستمرة، والأسعار غير منطقية، والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مدمج اي جي ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافت غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
3: أنا زيك ماما.
4: كيف يعني زيك؟
3: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
4: يا روحي،
3: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
4: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
3: أنا زيك ماما.
1: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم، مكيف هواء 1 قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل، شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل، شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل، شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل، وحتى 30% تخفيض على حملات أرسان 2026. بالويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان مقابل مقام النبي زكريا.
5: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد، وأديداس باكا الغربية تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر فقط يوم الأحد. حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع. حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط يوم الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوت الفرصة.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: الشمس دائما.
8: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسية، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
9: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
10: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
9: جاهز تنافسني؟
10: جاهز تنافسيني؟
9: تعالوا وتصدر التوقعات.
10: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
1: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز.

0: Find your goal بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
1: فقط يوم الأحد حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال. تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع. حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط يوم الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوتوا الفرصة.
2: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
8: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
7: جاهز تنافسني؟
8: جاهز تنافسيني؟
7: تعالوا وتصدر التوقعات.
8: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: نشرة منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر لبنانية بأن سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف في هذه الأثناء عدة مواقع جنوب البلاد. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة البقاع ردا على انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة. يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 4 من جنوده بينهم قائد كتيبة خلال معارك مع حزب الله جنوب لبنان الليلة الماضية. كما أعلن عن إصابة ضابط احتياط و4 ضباط صف احتياطيين جرى استهدافهم بمسيرة من قبل الحزب. وقالت مصادر عسكرية إن ساعات الليل شهدت مواجهات صعبة ومعقدة مع الحزب، مشيرة إلى أن الحدث الأمني الصعب وقع قرب كفر تبنيت في جنوب لبنان. وتعليقا على مقتل وإصابة جنود إسرائيليين، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن على إسرائيل الرد بقوة على التصعيد من جانب حزب الله، مضيفا أن واجبها الأول هو حماية مواطنيها وجنودها، ودعا إلى إنهاء وصفه بالمماطلة، مؤكدا أن النصر في الشرق الأوسط لا يتحقق بالاحتواء بل بالقوة والقضاء على الإرهاب على حد تعبيره. من جانبه وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش صباح هذا اليوم بالصعب، مضيفا أنه حان وقت الكلام بالنار وفتح أبواب الجحيم على حد وصفه. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء أكثر من 20 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى 4 مفقودين جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في جنوب البلاد منذ فجر اليوم. نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو دعوته إسرائيل لوقف أعمالها القتالية في لبنان، مطالبا الولايات المتحدة بممارسة ضغوط على تل أبيب في هذا الصدد. كما قال بارو إن فرنسا لن توافق على رفع عقوبات مجلس الأمن عن إيران ما لم تقتنع بأن المحادثات المتعلقة ببرنامجها النووي تلبي شروطها، مؤكدا على أن الاستقرار في المنطقة يتطلب التوصل إلى حلول بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية ودعم طهران لجماعات مسلحة حليفة لها، وأضاف أن هناك حاجة إلى تغيير جذري في موقف إيران. قالت مصادر عراقية لوكالة رويترز إن الحرس الثوري الإيراني شكل خلايا سرية جديدة في العراق لتنفيذ هجمات على دول خليجية تستضيف قوات أمريكية متجاوزا شبكات الجماعات المسلحة القائمة لتجنب كشفها. وقالت المصادر إن 3 أو 4 خلايا تتألف كل واحدة منها من نحو 10 مقاتلين شيعة عراقيين من النخبة شنت ما لا يقل عن 7 هجمات بطائرات مسيرة من مواقع الصحراوية على مواقع في الكويت والسعودية والإمارات في الفترة بين 20 من شهر نيسان والسابع عشر من شهر أيار، علما بأن طهران لم تعلق حتى الآن على هذه الأنباء. في أخبارنا المحلية، أفادت الشرطة بكشف ملابسات جريمة قتل الشاب عنان أبو عيد في 17 من عمره من رهط، والتي وقعت في أبريل من عام 2025، موضحة أن خلفية الجريمة تعود إلى نزاع مستمر بين عائلات في المدينة. وذكرت الشرطة أنه تم توقيف المشتبه الرئيسي في 28 من عمره بعد فراره إلى الضفة الغربية تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه خلال الأيام المقبلة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعة النهار صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصرة 29 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 27، في النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد

Suavemente. إذن أعزائي، مسابقة توقعات مونديال الشام صارت أونلاين. لعبة توقعات لكأس العالم 2026 تتوقع نتائج المباريات، بتجمع نقاط وبتتنافس على الكل. أهم شيء العديد من الجوائز بانتظاركم، جوائز مادية، تلفزيونات، بلايستيشن، نينجا والعديد العديد. مهم جدا أنكم طبعا تسجلوا وتدخلوا على اللعبة من خلال تطبيق الشمس وشاركوا المسابقة بمجموعاتكم والستوريهاتكم. أهلا وسهلا بكم دائما بالشمس.

التحيات القلبية إلى زميلي هابي عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. تحية لزميل أدهم حبيب الله الذي قرأ عليكم نشرة أخبار انتصاف النهار في ضغط الشمس. بديع كرام يشرف على هذا اللقاء من وراء الميكروفون دوريز زرقاوي. أتمنى أن تكونوا بخير وشاركونا بتطبيق الشمس وحملوا التطبيق وتوقعوا مباريات واربحوا.

كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات. ونذكركم هذا البرنامج برعاية تطبيق مونديال الشمس عبر تطبيق الشمس، يعني بإمكانكم تحميل تطبيق الشمس ومن خلاله منتوقع مونديال الشمس اللي صارت أونلاين على 0460101. لعبة توقعات لكأس العالم 2026، تتوقع نتائج المباريات، بتجمع نقاط، بتنافس كل على الترتيب، وأهم شيء العديد من الجوائز بانتظاركم، جوائز مادية، تلفزيونات بلاي ستيشن نينجا والعديد العديد. المطلوب منكم شغلتين، سجلوا وادخلوا على اللعبة من خلال تطبيق الشمس، شاركوا المسابقة بالمجموعات والستوريات، عيشوا الأجواء الحلوة، عيشوا مونديالنا، مونديال كأس العالم عبر تطبيق الشمس. بإمكانكم الدخول الآن وتسجيل اسمكم والتفاصيل وتلعبوا معنا أحلى لعب مع تطبيق الشمس. لكم منا دائما أطيب الأمنيات، نحبكم لو تعلمون كم دوريت زرقاوي. عيشوا الأجواء، الأسئلة والأجوبة طبعا حاضرة، والأغنيات أيضا حاضرة في إذاعة الشمس. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. شيرين تباعا تباعا.

0: وعمري ما أقول لك وداعا طبعا، تحيات خاصة جدا للجميع. رح نروح لهذا الفاصل الإعلاني ونكمل معك وكل الحب.
1: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم، مكيف هواء واحد قوة حصان انفرتير بس ب 690 شيكل، شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل، شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل، شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل، وحتى 30% تخفيض على حملات عرسان 2026. بالويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان مقابل مقام النبي زكريا.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: ليالي المونديال في شبكة حونيت ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
5: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد وأديداس باكا الغربية تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
6: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
7: مبروك لأهل سخنين، افتتح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار، وتوفير أكيد للجيبة. مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
8: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
9: زوجية
8: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
11: من مجموعة المشهداوي.
12: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
13: الشمس دائما.
14: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
15: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
14: جاهز تنافسني؟
15: جاهز تنافسيني؟
14: تعالوا وتصدر التوقعات.
15: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
16: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
17: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.
18: نلفت عناياتكم أن هذا البرنامج معد.
19: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي. بعده هيد زرقاوي.

إذن تحيات خاصة جدا للجميع لكم من أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. نعم نعم، توقعات مونديال الشمس صارت أونلاين. حملوا تطبيق الشمس يا جماعة وفوتوا واربحوا جوائز. لعبة توقعات لكأس العالم 2026، تتوقع نتائج المباريات، بتجمع نقاط، بتنافس كل اللي على الترتيب، وامشي العديد من الجوائز بانتظاركم. جوائز مادية، تلفزيونات، بلاي ستيشن، نينجا، والعديد العديد. سجلوا وادخلوا على اللعبة من خلال تطبيق الشمس، شاركوا المسابقة بمجموعاتكم واستوراتكم، وإذا واجهتكم أي ملاحظة دائما دائما دائما نحن نستمع إلى ملاحظاتكم.

إذا تحية خاصة جدا طبعا أجواء ولا أحلى. بإمكانكم طبعا التحيات القلبية لكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. تنسوش طبعا كل من يشترك سيدخل إلى قرعة الجوائز الكبرى. كل الحب أينما كنتم وأينما تواجدتم لكم منا دائما أطيب الأمنيات. طبعا المشاركة الرائعة والجميلة.

0: 400 على 140 ألف. عندهن المية تبرع، عندهن الكراسي بالمدرسة مش عاملين ولا إشي. على إيش 400 شيكل؟ أنا مش فاهم. أنا بس بدي أفهم شغلة واحدة للمدارس، على إيش 400 شيكل بقوا على الولد؟
1: إذن يعني هذا نداء صرخة مواطن، وبالذات الآن مع حفلات التخرج والتخريج
0: كثير.
1: فأنت بتقول
0: كثير.
1: إذن هذا موضوع للنقاش وموضوع ممكن يطرح على الأجندة. لك منا دائما أطيب منيات رياض، ونزلوا كأس العالم أهم شيء.
0: حبيبي كان مش
1: تنزل كاس العالم والتطبيق، لانه عن جد إشي بغضي العيل. اذا كمان مره بنذكركم اعزائي اللي عم بيشاركنا حاليا وراح يدخل على التطبيق، راح يدخل على القرع في الجوائز، وبذكركم انه القرع ملاني والجوائز ملاني. بنحكي على جوائز ماليه، وبنحكي على البلاي ستيشن، بنحكي على التلفزيونات والعديد العديد من الجوائز. اذا بتتصلوا اسا كمان راح اسالكم سؤال، جاوبته صح بالسؤال راح نفوت انا وياك على التطبيق ونعرف ايش يعني ونتعرف على التطبيق. كمان مره التطبيق جدا سهل، اللي محمل التطبيق من اول يعني من زمان بده يعملوا تحديث. شو يعني تحديث؟ بده يعني يعملوا حتلني. عمليا بتفوت على الأب ستور، بتروح عندك بتحمل التطبيق من جديد، بيطلع لك هناك بالبانر بالأزرق كأس العالم 2026، بتكبس على كأس العالم 2026 بيطلع لك تفاصيلك. يعني عمليا بتحط اسمك، بتحط رقم هويتك، بتحط كل هاي الأمور. ومش بس هيك يا جماعة الخير، ركز منيح معي، هناك انت بتبلش تتوقع يعني كل لعبة بلعبتها واللعب القريبة جدا. يعني عمليا إسا إذا أنا فاتح التطبيق قدامي في لعبة كندا ولعبة بوسنيا اللي هي ب 12/6 الساعة 10 مساء، فأنت بتتوقع. إذا توقعت مثلا غلبت كندا أنت أخذت واحد، ولكن إذا توقعت النتيجة الصح عمليا أنت أخذت 3 نقط. أنتوا فاهمين قديش جمال الجولة الموجودة هون؟ اللعبة الثانية الموجودة اللي حامل التطبيق معي لعبة الولايات المتحدة مع بورغوي. إذا أنت تتوقع مثلا غلبة البورغوي عمليا أخذت نقطة. إذا توقعت النتيجة الصح كيف أنت حاطت، مثلا أنت حاطت 3-1 للبورغوي، أنت أخذت 3 نقط. إذا أنت بتطلع تحت بالضبط في عندك توقع كل المباريات، وفي عندك تحتيها القواعد والنقاط. اكبس على القواعد والنقاط، بتشوف هناك المرحلة اتجاه صحيح الفائز والتعادل ونتيجة مطابقة تماما. يعني عمليا هون يا جماعة الخير انت بالضبط بيقولوا لك كيف تحتسب النقاط، بالضبط كيف انت بتحسب النقاط، شرح مفصل. وعندك نقاط إضافية. إيش هن النقاط؟ توقع البطل أو توقع البطل 12 نقطة، تخيلوا إذا بتعرفوا مين هو بطل المباريات كلها، ومين هداف راح يكون المونديال كمان بتأخذ 12 نقطة. يا جماعة بآخر المونديال راح نشوف مين الفائزين، راح تربحوا لايف هون على الهواء مباشرة، راح نذكر أساميكو، راح نتصل فيكو، راح تشاركونا هاي التجربة الحلوة. أجمل شغلة ممكن نعملها في مجتمعنا العربي بهالأيام إنكم تحملوا تطبيق الشمس. شو قلتوا؟ حاضرين؟ وأنا كمان. مين بده ينافسني؟ قول يا رب. صفر 4-60-10-101. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. Clap it loud, feel the flame. Every voice screams your name. This is more than a game. Let it go. كل مين بده يشارك حاليا في عنا أسئلة، والسؤال أسئلة كثيرة جدا. أي دولة استضافت أول مباراة في تاريخ كأس العالم؟ هل هي البرازيل أم الأوروغواي أم إيطاليا أم ألمانيا؟ اللي بيعرف يجاوب صح بفوت على قرعة الجوائز مع إذاعة الشمس، وطبعا هاي القرعة راح تضلها موجودة معانا. الأولويات للي بيحملوا التطبيق، الأولويات الأكبر للي بفوتوا على كأس العالم، والأولويات الأكبر وأكبر بيشاركوا بيلعبوا معانا. يعني أنتوا يعني بتكونوا معانا من شركاء في اللعب. إذن أي دولة استضافت أول مباراة في تاريخ كأس العالم؟ هل هي البرازيل أم الأوروغواي أم إيطاليا أم ألمانيا؟ أو ماي جاد، هذا التطبيق شو بيجنن يا جماعة، اللي مش محمله مش فاهم شو القصة. ولعت. مرحبا لمين؟
0: ألو مرحبا.
1: هلا،
0: شو الأخبار؟
1: شو أخبارك؟
0: 1934 بالأوروغواي.
1: ولعت، هذا الجواب صحيح. نعم، إذن هي الأوروغواي. حملت التطبيق
0: يوسف محميد من البحر.
1: يوسف محميد، حملت التطبيق ولا بعدك؟
0: طبعا طبعا يا حبيبي، طبعا حياتي.
1: هات نسألك عن التطبيق شوي. أولا يلا، حاضر؟
0: حاضر.
1: يلا يا رب. العنوان الثالث بالصفحة الرئيسية شو هو؟ يعني مثلا أول عنوان فوق ترامب يعلن التوصل إلى تسوية رائعة مع إيران، شو الـ الـ الـ يلا شو الخبر الثالث؟ انزل لتحت 3 أخبار قول لي إياته. يلا هات أشوف.

0: الشيم كيف يشحت ملاك.
1: يوسف.
0: نعم.
1: شو المشكلة عندك تكون إسا حامل التطبيق قدامك وتقول لي إنه توتر في هرمز والبحر الأحمر يثير قلق الأسواق؟ شو المشكلة؟
0: هو نفسه أنا كنت أقوله بس محمد زكولة.
1: حمل التطبيق أبو اليوس، حمل التطبيق واربح جوائز. أوكي هو يا رب. يلا باي. غيره ممتاز. 0-64-10-101 اتصلوا الآن. كل واحد بيحمل التطبيق راح يفوت على قرعة كبيرة جدا جدا، راح تكون توزيع الجوائز هون لايف في آخر المونديال. أوه ماي جاد، أوه ماي جاد، شو عاملين إذاعة الشمس مولعة. مرحبا لمين؟
2: أستاذ غالي محمد، صباح الخير.
1: غالي ومغلغل، مين معاي؟
2: محمد سعدي معك.
1: أبو السعدي شو أخبارك؟
2: حبيب قلبي الحمد لله رب العالمين.
1: حبيب الشاب، حملت التطبيق ولا بعدك؟
2: بس حملته
1: ولعت. هذا نفوت أنا وياك على كأس العالم، وهذا نتوقع أنا وياك، شو رأيك؟
2: فتت؟ يلا قول يا رب.
1: فتت ولا بعدك؟
2: يعني فيه.
1: يلا كندا بوسنيا، شو بلكي ساعتني، شو بتعطينيك؟ هاي اللعبة
2: كندا بوسنيا. كندا
1: كندا قديش التوقع؟
2: 1-0
1: يا رب. إذا توقعت 1-0 وطلعت النتيجة 1-0 أخذت 3 نقاط. أنا بتحداك، أنا إسا رقم 115 خرب بيتي، إن شاء الله يا رب أصير رقم 4 بكرة. إيهاب خرب بيتي. منكمل لعبة الولايات المتحدة والبرغوي، شو بتتوقع؟
2: برغوي
1: ولعت. قديب تتوقع إيش النتيجة؟
2: 2-1.
1: ممتاز، أنا حاطت 2-1 يا رب. اللعبة راح تكون ب 13-6-4 الصبح، بدأ أنا وياك نسهر على 4 الصبح. يلا منكمل.
2: ألا
1: قطر وسويسرا، شو بتتوقع؟
2: سويسرا
1: قديش؟
2: سويسرا
1: 3-0. أنا حطيت 2-1 لسويسرا، بس أنا متوقع سويسرا. إسا اللعب النار، البرازيل والمغرب.
2: 1-1.
1: واو عنجد؟ ممكن يجيبوا نتيجة 1-1 البرازيل والمغرب؟
2: إذا البرازيل حتى
1: تقول
2: اصلا
1: بالشعار تبع
2: المغرب.
1: عن جد
2: شعار المغرب قوي كثير.
1: بعرف، نعم قوي جدا. اولا يعني احنا عم نتوقع عبر تطبيق الشمس اللعبه كثير حلوه، صح؟ انت شو عم تتوقع؟ هاي طبعا احنا حطينا فوتنا على المباريات، اذا بتحط توقعات كل المباريات بنفوت على المجموعات، مجموعه A مجموعه B مجموعه C، شايف؟ فانت تقدر كل ما توقعت اكثر كل ما قربت على انك تاخذ نقاط اكبر، مزبوط ولا لا؟
2: مزبوط.
1: يلا انا وياك عم نستنى للنتائج تطلع، وكل ما اخذت نتيجه صح كل ما ربحت نقاط اكثر، وكل ما قربت اكثر للنقاط اجيت على المصاري اكثر، ممكن تربح مصاري عندنا بذات الشمس. بينفع ولا بينفعش؟
2: بس بينفع
1: حبيب قلبي. يا وجه القمر،
2: جمعه مباركه لك وللجميع، واحلى ابو ليانا
1: ابو السعدي يا كبير. دميت. احنا بنحبك
2: تميد، كيف نسمعك،
1: يسعد قلبك.
2: يلا يوم
1: يلا غيره اتصلوا 0-64-10-101 على تطبيق الشمس مولع. زميلي إيال حديد مرتبة 21. يا ويلي إيال يا ويلي، من اليوم مجبور أتصل فيك عشان تعطيني التوقعات. أنا إيهاب أعطاني توقعات دمرني، أنا وإيهاب 115، الله يسامحك يا إيهاب. بديع كرام 12. أوه ماي جاد أو ماي جاد. طيب أوكي أنا رح أصل 12، بوعدكم وعد. فايتين عم تلعبوا اللعبة ولا لا؟

عادي عادي عادي عادي الهداف مرتبة 47 مسمي حالك الهداف و47 ظلمي عاد الله سامعك. اوكي بكرة شوفوا دوري الزرقاوي، فوتوا على التطبيق شوفوا اسمي وين راح يصل. وعد باكبت نزلت التطبيق ولا بعدك؟ نار وشرار مولعة تطبيق الشمس. سانجي

كل التحيات لكم اينما كنتم من اذاعه الشمس. بهاء كبت بيقول لي ابعث لي الكيشور انزل التطبيق. بهاء ولا اشي, بتفوت على الاب ستور حط الشمس, بهاء حط الشمس بالعربي, اكتب كلمه الشمس بالعربي بالاب ستور دغري بيعطيك العلامه.

منظر الشمس. قول يا رب ويسا ببعت لك الرابط ان شاء الله. عادل هداف لك منا اطيب الامنيات عادل. ليش اديك ليش؟ حدا بيعرف الجواب؟

0: أجواء المونديال في الشمس، نار وشرار مولعة، كل الحب لكم أينما كنتم. هذا الفاصل الإعلاني، من بعدها رح نترككم دايما مع كل الحب، خليكم معنا.
1: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: فقط يوم الأحد حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع، حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط يوم الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوتوا الفرصة.
3: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الشمس دائما.
6: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس،
7: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
6: جاهز تنافسني؟
7: جاهز تنافسيني؟
6: تعالوا وتصدر التوقعات،
7: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
8: نلفت عناياتكم أن هذا البرنامج معد.
9: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

0: احلى تحيه للغاليه حنان واخوها عبد الهادي من شعب، لكم منا اطيب الامنيات. احلى حنان واحلى عبد الهادي، الله يحميكم ويخليكم لبعض كل العمر. مكملين مع التطبيق يا جماعة، مولع هون، مولع بإذاعة الشمس، كله محمل التطبيق وكله بده يشارك باللعبة. مرحبا لمين؟ ألو. يا هلا، مين معنا؟
1: وسام عبدالله.
0: وسام كيفك حبيبي، شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: حملت التطبيق ولا بعدك؟
1: حملته.
0: طيب فوت، انت فايت على التطبيق معاي ولا مش فايت؟
1: فايت.
0: طيب شوفي من فوق، في هناك عنوان كبير، ايش اسم العنوان؟ يلا شو العنوان؟ يعني في صورة لإنسان شخص معروف، إيش يلا احكي لي.
1: كأس العالم.
0: مين؟
1: كأس العالم.
0: أوكي، بس تحت كأس العالم في خبر عن أمريكا، إيش الخبر؟
1: ترامب.
0: يا عيني، ترامب يعلن التوصل إلى تسوية رائعة مع إيران إن شاء الله. إسا كبست على كأس العالم؟ كبست؟ شاركت، حطيت اسمك والتفاصيل ولا بعدك؟ اي ايوه اي بعدك. شو بتستنى؟ حط تفاصيلك، حط اسمك، حط رقم تليفونك، حط صورتك وبلش توقع المباريات لانه راح تربح معانا. اوكي،
1: حطيت.
0: ممتاز، اذا حطيت انا مكيف عليك. مين تتوقع يعني يغلب، مثلا كندا ولا بوسنيا؟
1: بوسنيا.

0: 1-1 سيفها يلعب 10 مساء. مين تتوقع يغلب، امريكا ولا البرغواي؟
1: امريكا 2-0.
0: حطيته هناك بالتطبيق، عم بتحطوا التوقعات؟
1: ايوه.
0: ممتاز ممتاز، انا مبسوط. مين تتوقعوا، قطر ولا سويسرا؟
1: سويسرا.
0: رائع رائع. قد ايه بتتوقعوا، قد ايه النتيجه؟
1: 4-1.
0: اذا اجت النتيجه 4-1 تاخذوا 3 نقط، اذا اجت النتيجه بس لسويسرا بس مش 4-1 راح تاخذوا نقطه واحده. مين تتوقع، البرازيل ولا المغرب؟
1: تيكو.
0: تيكو. قد ايش تيكو؟ 1-1. 2-2. قد ايش؟
1: 0-0.
0: اوكي انا مبسوط. استتحت في عندك توقع كل المباريات مزبوط؟ بتقدر تكمل تتوقع المباريات، وكل ما توقعت اكثر فتت اكثر على نسبة تصويت اعلى، وممكن انك نسبة منافسة اعلى، وممكن تحصل على نقاط اكبر. اوكي يلا بالنجاح، وانا مبسوط انه عم بشوف اسماءكم كتير، ما شاء الله ما شاء الله، التطبيق عم بيكبر في الوسط العربي بشكل رهيب. شكرا يعطيكم العافية. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا
2: وجد عباس من الناصر.
0: كيفك يا وجد، شو اخبارك؟
2: ومعاي الاخوه كمان كلهم مشاركين.
0: ولع الناصر. الكل حاملين تليفونات؟
2: ايه.
0: يلا فوتوا على التطبيق يعني؟
2: فوتنا وترامب بده يعمل تسويه وكله جاهز.
0: وشايف اصابه خطيره لرجل بعد حادث ذهس في راهط ولا مش شايفها؟
2: يعني الله يقومه بالسلامه.
0: شو توقعاتك؟ قول لي شو توقعاتك؟
2: انا توقعاتي مع اني ارجنتيني ولكن برشلونه لعبه مع اسبانيا شكلها هاي السنه، فاسبانيا راح تاخذها.
0: او ماي جاد، يعني خلاص اسبانيا؟
2: انا بشوف اسبانيا.
0: طيب مين هداف المونديال راح يكون؟
2: سؤالك جدا صعب ولكن شكله كين بانجلترا.
0: يا ويلي يا ويلي يا ويلي شغلي. طيب وشو بتتوقع مين البطل اللي راح ياخذها، بطل المونديال؟
2: اسبانيا انا بقول. بس السؤال الحطام الاسود دريد من دي تيون، وانت بدك تجاوبني.
0: مش سامع ال
2: خلص. كل المغرب كل المغرب بلكي.
0: يا رب يا رب المغرب يا رب. الله يخلينا اياكم. على كل حال لعبه المغرب 14-6 ان شاء الله، البرازيل والمغرب. شو تتوقع هاي المباراه؟
2: بدي اتفائل واقول لك انه يمكن المغرب يتفاجئ لانه
0: فريق
2: جديد مع البرازيل.
0: واي تخيل
2: يا ريت
0: يا رب ان شاء الله. قلبنا مع المغرب بكل احوال، مع ان انا بموت بالبرازيل على كل احوال. شكرا لك عزيزي، حملت التطبيق. يلا كل يوم توقعوا مباريات وكل يوم ممكن تربحوا نقاط معنا. يعطيكم الف عافيه. ما شاء الله ما شاء الله، الاعداد رهيبي، عم بينزل الاعداد رهيبي. ما شاء الله ما شاء الله، اسماء رهيبه كله عم بفوت على التطبيق. او ماي جاد او ماي جاد، عم بشوف بعدني الاسماء عم تعلى تكتر. اوكي نتنفس الصعداء قليلا مع وائل كفوري، جديد في اغنيته الحلوه شو مشتاق لي. بهديكم اياها وبتمنى لكم كل النجاح.

0: جسم الإنسان يحتاج من 500 إلى 1000 شيكل يوميا، أما قصة 8 كاسات مي هاي بتسقيها للزراعة اللي عندك وهي 8 كاسات مي. مرحبا لمين؟ ألو
1: ألو
0: مرحبا ألو مرحبا
1: ألو
0: يا هلا، مين معي؟ يا جماعة أنا بقول ألو ألو
1: ألو.
0: أوكي نرجع لكم. مرحبا لمين؟
2: معك عمر عثمان من الناصر.
0: عمر كيفك حبيبي، شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: أنت منيح؟
2: آه.
0: حملت تطبيق الشمس ولا بعدك؟
2: حملته.
0: يسعد روحك مغلاك. يلا هات نشوف أنا وياك نلعب هاي اللعبة الحلوة مدامك حملته. قولي بالصفحة الأولى في هناك خبر تاني تحت إصابة خطيرة لرجل بعد حادث دهس في راهط، شو العنوان غاد؟
2: وين؟
0: وين؟ فوت على الصفحة الأولى بالضبط، أول ما تفتح التطبيق في خبر غاد تحت إصابة خطيرة. وين لا. ترامب؟
2: آخر الأخبار هاي.
0: وين ترامب؟ شفت صورة ترامب بالصفحة الأولى؟ في تحتيه إصابة خطيرة، شايفها؟ في تحتيه إيش؟ إيش الخبر تحتيه؟ شو اسمه؟ بلش لي إقرأ ثلاث كلمات بس.
2: أنا شايفها بس مش عارف.
0: لبنان تحت النار، شايفها؟ شايف لبنان تحت النار؟ طيب أوكي بلاش هات نفوت. شايف كاس العالم فوق؟ كاس العالم 2026 شايفها فوق؟
2: لا.
0: وين فايت انت على برج النخيل ولا وين فايت انت؟
2: انا سايت على الرابط.
0: لا مش كمان مره التطبيق التطبيق يا قلبي، نزل تطبيق عن طريق الاب ستور تطبيق الشمس، اكبس على التطبيق نفسه بيطلع عندك الصفحه الاولى مزبوط. طيب شو يلا نزلت التطبيق الشمس عندك؟ طيب كبست على التطبيق شو؟
2: نزلته.
0: ممتاز، ايش في عندك الصفحة الأولى فيه؟
2: لبنان تحت النار.
0: يا عيني عليك، أنا مبسوط يا زقفوله جدع خلص. أوكي فهمت
2: عسكري متواصل
0: يا زلمة فهمت. إسا في فوق كأس العالم 2026 شايفها كأس العالم؟
2: وين؟
0: فوق يم بالضبط فوق ترامب. وين ترامب؟ فوقيه. اكبس على كاس العالم، اكبس خفش كبست. اسا بس تكبس في عندك تفاصيل غاد، بدك تعبي تفاصيلك شايفها؟ عبي تفاصيلك. اسمك شو اسمك الكامل؟
2: عمر عثمان.
0: بتحط عمر عثمان، بتحط هناك رقم البلد اي بلد، ممكن تحط صورة ممكن لا كيف بدك، وبتبلش تتوقع.
2: اوكي
0: كل ما بتتوقع اكتر ممكن تقرب على الجوائز اكتر، بينفع؟
2: اوكي
0: انا مبسوط منك عمر، كتير انا مبسوط منك. اوكي حبيبي يعطيك الف عافية. ممتاز رائع. الو
3: مرحبا.
0: يا هلا مين معي؟
3: كيف حالك؟
0: شو اخبارك؟
3: لو سمحت سير خانقة
0: أزمة سير خانقة لاتجاه الناصب، أنا شارع عندي وين بالضبط؟
3: أنا بشارع 80.
0: وين بالضبط؟ وين يعني؟
3: أنا عند منتزه طمرة.
0: أنت عند منتزه طمرة، أنت بالضبط هناك الأزمة سير خانقة، يعني في حادث ولا بس مجرد أزمة سير؟
3: هيك زريم اللي شي زريم يعني.
0: زريم بالعربي، نعم زريم يعني بمشي شوي خفيف.
3: أيوة.
0: قدي صار لك بالأزمة هاي؟
3: أنا يعني ما صليش كتير، أنا شايف يعني
0: أوكي.
3: لسه فوتت
0: إسا أنت فوتت على طمرة؟
3: إسا أنا طالع على الناصري، بارك لكيفون الناصري.
0: طالع على كيفون الناصري، أوكي عمالك على الطريق أهم شيء، واسمع إذاعة الشمس، شو بدك على منك؟
3: حبيبي عمي دولي بياني خبت ولا أسمع.
0: حمال التطبيق الشمس ولا بعدك؟
3: أنا بعد ما تبع تحويل الشمس
0: يا زلمة بقول لك تطبيق الشمس، بتقول لي تحميص الشمس، تطبيق اسمه تطبيق.

0: لا بدك تفوت وبدك تتحمل التطبيق. يلا قول يا رب. طيب عمالك بس تروح تتملي قصة. يعطيك العافية غالي ومغلغل.
1: حبيبي
0: باي.

حقوق الشخص النائم. أنا صرت حاكمة اليوم مرة، لما أنا بنام في عندي حقوق لهذا الشخص النائم، ركزوا بالحقوق تبعتي، وإذا حطوا لايك إذا مزبوط الحكي. أولاً، ما حداش يطفي المكيف علي. 2، ما تخليش الباب مفتوح. 3، لا تشغل الضي علي. 4، لو جبت أكل تجيب له معك، هذا نايم مش ميت. أوكي؟ أوكي؟ مشوا حسبه. إحنا مكملين مع آخر اتصال. مرحبا، لمين؟ زمامير، إيش فيه؟ ألو؟ ألو؟ أوكي، انتهى الموضوع هون يا جماعة. بدي أطلب منكم تحملوا التطبيق، لأنه اللي بحمل تطبيق الشمس طبعا الفترة جدا جدا جدا مناسبة، أنه إن شاء الله بإذن رب العالمين أنه يربح معاي، وإذا ربح فأنا راح أكون مبسوط، لأنه إحنا بدنا الكل يربح. وبوعدكم بآخر المونديال راح يكون فيه هنا جوائز بالملان، جوائز مالية، جوائز مثل تلفزيونات، بلايستيشنات، إيش كمان ملان عنا جوائز، فنينجا كمان راح نربحكم. يلا يا جماعة، عيشوا الأجواء، بنحبكم كتير، وإن شاء الله تربح الكل. احنا مع اغنية سعد المجرد عدى الكلام، ما راح تكون اخر اغنية هذا اللقاء. اشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، شكرا ايهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الاذاعية، شكرا بديك الرام اشرف على هذا اللقاء. مكملين بكرة معاكم الساعة 11 في برنامج اخر حلاوي. شكرا لكل فريق العمل الرائع الذي رافقني في غرف الكنترول والهندسه الاذاعيه، ايهاب عويس في الكنترول والهندسه الاذاعيه، بديع كرم في الاشراف، دوريت زرقاوي من وراء الميكروفون، احبكم لو تعلمون كم. هان شقور سيكون معكم بعد اخبار الواحده، كونوا مع الزميل ادم حبيب الله في اخبار الواحده. لكم مني اطيب الامنيات.

الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات

0: المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: فقط يوم الأحد، حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحانوت، كل شيء لازم ينباع، حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط يوم الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوتوا الفرصة.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف تنين قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
1: وقفوا كل برامجكم، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة، والأسعار غير منطقية، والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مندمج اي جي ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافط غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6:00 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
7: قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفي. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة، عمارة طه عربية.
8: الشمس دائما.
9: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM 6.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الواحدة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن إصابة رجلين في 50 و40 من عمرهما بجروح حرجة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة بقعاتة في هضبة الجولان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وهما فاقدا الوعي ويعانيان من إصابات نافذة، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أفادت مصادر طبية بنقل عامل في الستينات من عمره بحالة متوسطة إلى المستشفى بعد تعرضه لصعقة كهربائية خلال عمله في بلدة كفر كنا، ونقل المصابين

0: ذهب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من حروق في منطقة الصدر. إلى ملف إيران، قال وزير الخارجية الباكستاني أن تأجيل انطلاق المباحثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا يعود إلى انشغال مسؤولين إيرانيين بإحياء مراسم شهر محرم، وأكد أنه لا توجد أي عقبات أمام بدء المفاوضات، مشددا على ضرورة استكمال المحادثات ضمن المهلة المحددة البالغة 60 يوما. وفي وقت سابق من اليوم أعلن البيت الأبيض عن إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى جنيف اليوم بسبب عدم اكتمال الترتيبات اللوجستية الخاصة في المحادثات المقبلة مع إيران. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم اليوم أكثر من 80 هدفا شملت مقرات قيادة ومنصات إطلاق صواريخ وبنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع وفي جنوب لبنان، مشيرا لأنه استهدف عشرات العناصر التابعة للحزب. وأوضح الجيش أنه استهدف مواقع في سهل البقاع وبعلبك على عمق 85 كيلومترا داخل الأراضي اللبنانية. وفي السياق، قالت مصادر إسرائيلية أن قادة أمنيين وعسكريين يعقدون حاليا اجتماعات مكثفة لبحث كيفية الرد على هجمات حزب الله. يأتي ذلك عقب مقتل 4 جنود إسرائيليين بينهم قائد كتيبة وإصابة آخرين خلال مواجهات مع حزب الله قرب كفر تبنيت في جنوب لبنان. في المقابل، أفادت مصادر لبنانية بحدوث موجة نزوح من جنوب لبنان نحو الشمال، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح متفاوتة، إضافة إلى 4 مفقودين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة منذ فجر اليوم.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصرة 29 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 27، في النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الجمعة 19 حزيران، اعمل حسابك في عدد جديد. شو هي محاور برنامجنا الاقتصادي لليوم؟ بين اكتتاب سبيس إكس ونمو الشركات العملاقة تعود إلى الواجهة، المقارنة مع شركة الهند الشرقية التي جمعت بين التجارة والنفوذ والسيادة. فما يبدو حدثاً مالياً عادياً قد يخفي تحولاً أعمق. عالم تتداخل فيه المصالح الدول الكبرى والتكنولوجيا ورأس المال، وتتحول فيه الشركات الكبرى إلى أدوات للقوى الجيوسياسية والتوسع الاستراتيجي.

استراتيجي، فلنشهد ولادة إمبراطوريات جديدة بأسماء الشركات. رح نتعمق بهذا الشأن. بعد أكثر من 100 يوم من الحرب والاستنزاف والتهديدات المتبادلة، لم ينهي الاتفاق بين واشنطن وطهران حرباً فحسب، بل فتح الباب أمام إعادة رسم خرائط النفوذ والطاقة والاقتصاد في الشرق الأوسط. وبين برودة ترامب تجاه إسرائيل وقمة الدول السبع، يبرز السؤال: هل نحن أمام تسوية تمهد لنظام إقليمي واقتصادي جديد؟ رح نناقش هذا الموضوع. في وقت يئن فيه المواطن تحت وطأة غلاء المعيشة، القروض والفائدة المرتفعة، تكشف الأرقام مجدداً عن مفارقة صادمة: مليارات الشواغل راكدة في الحسابات المصرفية وتدر أرباح استثنائية للبنوك، بينما يتآكل دخل الأسر وتزداد الديون. بين ضعف الثقافة المالية وتركيز القطاع المصرفي وتعثر انتقال مكاسب الفائدة إلى الجمهور، يبرز السؤال: هل تعاني إسرائيل من أزمة معيشة فقط أم من خلل أعمق في توزيع ثمار النمو والقوة المالية؟ رح نتحدث بهذا الموضوع. أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين بحلقة جديدة من البرنامج الاقتصادي أعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس من المشتين 101.91.1 FM عبر تطبيق الشمس، وطبعا موقع الانترنت الشمس.com ومنصات التواصل الاجتماعي. هدفنا في هالبرنامج نحلل آخر المستجدات الاقتصادية بلغة بسيطة ومفهومة. في الإعداد معنا الزميل خليل حداد، على الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، وأنا محدثكم هانس شقور. بداية خلينا نشوف شو صار هذا الأسبوع في الأسواق العالمية والمحلية، وشو مهم نعرف قبل عطلة نهاية الأسبوع. إذا بدنا نلخص الأسبوع الاقتصادي الأخير، ممكن نقول إنه دار بين عنوانين رئيسيين: الاتفاق الأمريكي الإيراني والاحتياطي الفيدرالي في مواجهة التضخم. الأسواق راقبت التطورات الجيوسياسية عن كثب، لكن التضخم الأمريكي اللي خطف الأضواء الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المواجهة الحرب، جعل الاحتياطي الفيدرالي يثبت سعر الفائدة الأمريكية في أول قرار لكيفن وارش منذ توليه المنصب، لكنه ترك الباب مفتوح أمام احتمال تشديد السياسة النقدية إذا استمرت طبعا الضغوط التضخمية، وهذا ما دفع الأسواق لإعادة حساباتها ورهاناتها. في المقابل، أسواق الأسهم تنفست الصعداء ووصلت مكاسبها رغم التقلبات. النفط هبط بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة والطاقة. أما الذهب فتأرجح بين تراجع المخاطر الجيوسياسية والضغوط الفائدة المرتفعة ورهانات على إمكانية رفعها من إسا لآخر السنة. في عالم التكنولوجيا، استمر الزخم حول الذكاء الاصطناعي وشركات المستقبل، مع نجاح اكتتاب سبيس إكس اللي عزز مكانة الشركة بين عمالقة التكنولوجيا العالمية، وأعاد تسليط الضوء على اقتصاد الفضاء كأحد ميادين المنافسة والاستثمار في العقود المقبلة. الاكتتاب أدى لأنه قيمة سبيس إكس تتخطى 3 تريليون دولار كقيمة سوقية، حولت ماسك لأول تريليونير. اليوم قيمة القيمة السوقية لسبيس إكس واقفة عن تقريبا 2.4 تريليون، بس بالأسبوع الأخير سهم سبيس إكس تقدم تقريبا 15% هذا الأسبوع. والحديث عن صفقة للاستحواذ على شركة الذكاء الاصطناعي كيرسر ب60 مليار دولار من قبل سبيس إكس عم بيثير تكهنات إضافية وبيفتح شهية المستثمرين تجاه الاستثمار. بين التفاؤل والحذر، الأسواق بتنتظر وبتسأل السؤال الأهم: هل رح تتحول الاتفاقات والتفاهمات السياسية لاستقرار اقتصادي حقيقي،
أم أن العالم

0: العالم بعده في بداية مرحلة جديدة من التقلبات وعدم اليقين. بنظرة على الأسواق العالمية، S&P 500 تقلب، ولكن بالمجمل الأسبوعي زي ما حكينا حقق تقدم بمعدل 21%. مؤشر ناسداك سجل تقدم بأكثر من 2.8% بالمجمل الأسبوعي، أما مؤشر داو جونز الصناعي فتقدم بمعدل 0.8% بالمجمل الأسبوعي. أما بخصوص النفط، على ضوء الاتفاق بين واشنطن وطهران سعر النفط تراجع، هبط سعره اليوم تقريبا عند 77 دولار للبرميل، ويمكن يشهد المزيد من الانخفاض. الذهب، بين تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة والاتفاق الأمريكي الإيراني، سعر الذهب تقريبا عند مستوى 4150 دولار للأونصة. احتمالية رفع سعر الفائدة من إسا لآخر السنة جزء من مراهنات الأسواق، ممكن تؤدي لأنه الذهب ينخفض. إذا هذا الإشي ما صار فممكن نشوف الذهب كمان بيطلع. أما بخصوص البيتكوين، البيتكوين على نفس التأرجح وسعره اليوم عند مستوى 62500 دولار، بنزل شوي بيطلع شوي ولكنه يتأرجح بهاي المستويات. مؤشرات تل أبيب عادت إلى التراجع هذا الأسبوع. تل أبيب 125 حقق خسائر بمعدل 3.7%، تل أبيب 35 هبط بمعدل 3.3%. أما سعر صرف الشيكل أمام العملات الأجنبية، سعر الصرف عم يتذبذب ولكن نسبيا محافظ على تقدمه. دولار للشيكل 2.95 شيكل، يورو للشيكل 3.37 شيكل، باوند للشيكل 3.89 شيكل، ودينار أردني نحكي على 4.17 شيكل. طبعا تثبيت سعر الفادي والمراهنات على إمكانية رفع من إسا لآخر السنة تؤدي لأنه الدولار يعني بعد ما تراجع كتير ممكن يقوى شوي، وهذا الإشي بيضغط كمان على باقي العملات العالمية وبما فيها الشيكل. قبل ما نخرج لفاصل قصير، زي دايما بنرجع ومنذكر الجميع بضرورة الحذر بكل خطوة، إن كان تداول إن كان استثمار، فدايما خدوا حذركم. وطبعا كمان منذكر الجميع بضرورة تحديث وحتلن التطبيق الشمس، فيه خصائص جديدة جزء منها يتعلق بالمونديال، فمنيح كل واحد يعمل أبديت للتطبيق اللي عنده. فاصل قصير ونواصل ومنعود عمليا لمتابعة محور برنامجنا. اعمل حسابك.
1: فقط يوم الأحد، حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع، حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط يوم الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوت الفرصة.
2: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
5: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.
6: ليالي المونديال في شبكة حوانيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
7: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 57 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط.

0: من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف 1.4 قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. بيتو برين
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: وقفوا كل برامجكو، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة، والأسعار غير منطقية، والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مدمج AEG ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافت غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
6: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
7: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز، بيت البن، الناصرة، عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
8: الشمس دائما
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
10: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
11: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
10: جاهز تنافسني؟
11: جاهز تنافسيني؟
10: تعالوا وتصدر التوقعات.
11: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: بين اكتتاب سبيس إكس ونمو عمالقة التكنولوجيا لابد من طرح سؤال يتجاوز الأسواق والبورصات، هل ما زالت سبيس إكس شركة خاصة أم أنها تحولت إلى أداة للقوة الجيوسياسية للدول؟ وبين سبيس إكس وشركة الهند الشرقية قبل قرنين من الزمن، هل نعيش عودة مقنعة لعصر تتشارك فيه الشركات والدول صناعة النفوذ والتوسع العالمي؟ بداية خلينا نستمع إلى التقرير الصوتي التالي وبعد نخوض بالحوار مع ضيف البرنامج.
1: في عصر يشهد موجة تأميم واسعة على المستوى العالمي، يبدو للوهلة الأولى أن طرح سبيس إكس في البورصة يسير عكس التيار، كأنه خصص لمهام كانت حكرا على الدولة ممثلة بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، لكن هذا الاستنتاج يستحق وقفة. التاريخ يقدم لنا نموذجا شبيها واضحا جدا، شركة الهند الشرقية البريطانية والهولندية

0: جائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معدل معالجة أو منع الأمراض.
1: قارئة الفنجان. لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
0: في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عن ماهل، أهلا وسهلا.
3: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: فقط يوم الأحد حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال. تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع. حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط يوم الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوتوا الفرصة.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: الشمس دائما.
8: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

0: بعد أكثر من 100 يوم من الحرب والاستنزاف، لا يبدو الاتفاق الأمريكي الإيراني مجرد نهاية لأزمة، بل بداية لمرحلة يعيد فيها ترامب ترتيب أولوياته وتحالفاته. وبين النفط والتضخم والعلاقات المتوترة مع الحلفاء يبرز السؤال: هل يصنع ترامب الاستقرار أم يعيد تشكيل الفوضى من جديد؟ رحبوا معي بالأستاذ نعمان أبو عيسى، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الأمريكي ومحلل سياسي في الشؤون الأمريكية.
1: تحياتي.
0: هلا أستاذ نعمان، يعطيك العافية.
1: الله يعافيكم.
0: هلا بيك أستاذ نعمان. بعد الاتفاق مع إيران، هل عمليا نجح ترامب في تحقيق هدف استراتيجي بيخدم الاقتصاد الأمريكي ويخفف الضغوط على أسواق الطاقة التضخم، أم أنه قدم تنازلات قد تفسر كإقرار بحدود القوة الأمريكية؟
1: يعني حاول الرئيس الأمريكي إخضاع النظام في إيران للأوامر الأمريكية ولم يستطع فعل ذلك، فقد أجبر إلى الجلوس والتفاوض مع الحكومة في إيران للوصول إلى تفاهم، مذكرة تفاهم للاتفاق بعد 60 يوم.
0: نعم.
1: وهذا ما نراه أمام عيوننا الآن، فإن الرئيس الأمريكي يعني بشكل ضغط كبير جدا من الاقتصاد العالمي ورؤساء العالم، ولذلك اختار أن يوقع هذا الاتفاق في فرساي في فرنسا. وأن ذلك دليل على أنه يحاول أن يرضي رؤساء العالم والاقتصاد العالمي، وأن هذه الحرب لم تأتي بالفوائد التي كان يريدها، ولكن الآن يريد أن يتخلص من المصائب التي حدثت بسبب إغلاق مضيق هرمز.
0: نعم. وهل يعني هاي شغلة مرحلية رح نشوفها لحد الانتخابات النصفية وممكن ساعتها ينقلب ترامب، ولا بتعتقد انه هاي يعني فيهن رؤية استراتيجية طويلة الأمد؟
1: أظن أن ترامب وصل إلى قناعة أنه من المستحيل تغيير الحكومة في إيران. فقد قال أنه غير الحكومة وأن الأشخاص الذين يتعامل معهم الآن غير الأشخاص الذين تعامل معهم في السابق، وأيضا قال أن الهدف لم يكن تغيير الحكومة، ولكن طبعا تنازل عن الكثير من ما كان يتطلبه من إيقاف النظام الباليستي ومساعدة أدوات إيران في المنطقة. فإن هذه الأمور يعني تلخصت الآن في إعادة فتح مضيق هرمز والتخلص من الملف النووي لإيران. يعني هذا ما يريده الآن، وأتصور أنه هذا ما يريده في المستقبل أيضا، فإن الرئيس ترامب لم يعد يعني يطلب الطلبات المعجزة التي غير قابلة للتحقيق في السابق. إنه يعني علم قوة إيران وأصبح أكثر واقعية الآن، وسيستمر في هذه الواقعية في المستقبل.
0: يعني بين الاتفاق السابق اللي ترامب بحاله ألغاه والاتفاق الحالي، إذا بنطلع على التحول في سلوك ترامب إسا يعني حاليا تجاه الشرق الأوسط، خاصة برودة العلاقة فجأة مع حكومة إسرائيل اللي عم نشهدها يعني آخر أسبوع ونص أسبوعين، كيف تقرأ هذا التحول؟ وهل في هون إعادة تموضع أمريكية بتحكمها بالأساس المصالح الاقتصادية والطاقة أكثر من اعتبارات سياسية تقليدية؟
1: لا شك أن الرئيس أوعز لنائب الرئيس أن يتكلم في هذا الموضوع، وكان جي دي فانس واضحا في انتقاده لإسرائيل، وخاصة الوزراء الذين انتقدوا هذا الاتفاق، وقال لهم أن هذا الرئيس أفضل رئيس ساعد إسرائيل في كل الأمور، ولكن هؤلاء الوزراء ينتقدون الرئيس الآن. فإن العلاقة بين الطرفين قد يعني وصلت كما ذكرت أن القوة العسكرية لا تحقق الأهداف.
0: نعم.
1: وهذا ما نراه أمام عيوننا الآن، يعني وصلت القوة العسكرية إلى طريق مسدود، والآن حلت محلها قوة الجغرافيا وقوة العلاقات والتجارة. نعم. وأيضا طبعا يعني الاقتصاد يعني مهم جدا في هذه الأمور. فإن الرئيس الأمريكي وعلاقته بإسرائيل، طبعا أظن أن إسرائيل ستغير طريقتها أيضا، لأنها ظنت أن القوة العسكرية قادرة على تحقيق كل الأهداف، ولكن القوة العسكرية كما ذكر الرئيس يعني أن ضرب بناية كاملة بسبب عنصر حزب الله غير مقبول حتى أمريكيا.
0: نعم.
1: لأن غالبية الشعب الأمريكي وغالبية شعوب العالم ضجت من هذه استخدام القوة، ويجب إيجاد طريقة أخرى للتعامل مع الدول المجاورة.
0: من موقعك يعني ممكن نسميه ناقد مثلا من الحزب الديمقراطي، يعني بالرؤية الاقتصادية لأي مدى تنظر أنه سياسة ترامب عمليا أثرت في الحرب التجارية مع الصين، المواجهة مع إيران، بالأساس أثرت أو أضعفت مكانة الولايات المتحدة الاقتصادية عالميا، قضية الثقة بالدولار، سلاسل الإمداد، الاستثمارات الدولية، هل ممكن نقول أنه يعني اليوم ممكن نكون أمام مشهد أو عالم اللي ممكن يكون مستقبلا أكثر تعددية اللي فيه القدرة الأمريكية متراجعة؟
1: لا شك أن استراتيجية حتى الرئيس ترامب نفسه كانت تقول أن الأمريكيتين هي الأولوية في الأول وشرق آسيا هي الأولوية الثانية، ونراه أن في هذه الحرب انتقل من شرق آسيا إلى الشرق الأوسط.
0: نعم.
1: وحاول كان أن ينتقل من الشرق الأوسط إلى شرق آسيا، وهذا أضعف الحكومة الأمريكية، وهذا يسرع في الانتقال من العالم أحادي القطب إلى العالم متعدد الأقطاب. ونرى أن الصين وروسيا كانتا المستفيدتين الأوليتين من هذه الحرب وليست أمريكا، فإن الصين يعني لم تستخدم أي دولار أو أي يوان في أي قنبلة أو صاروخ.
0: نعم.
1: ونراها الآن هي التي ربحت هذه الحرب. عرف ذلك الرئيس أوباما في السابق وحاول أن يصل إلى اتفاق مع إيران، ولكن الرئيس ترامب مزق هذا الاتفاق، والسياسيين يقولون أن الاتفاق المقبل سيكون أسوأ من الاتفاق الذي وصل إليه أوباما، لأن الرئيس ترامب لم يكن استراتيجيا في هذه الحرب، وقد سمع لأوامر رئيس وزراء الإسرائيلي نتنياهو بالذهاب إلى الحرب مع إيران، ظنا منه أنه يستطيع تغيير الحكومة.

0: كما تغيرت في فنزويلا.
1: نعم. الأستاذ نعمان أبو عيسى، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الأمريكي ومحلل سياسي في الشؤون الأمريكية، شكرا على الإضاءات ويعطيك العافية.
0: شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا.
1: فعلا تحولات مثيرة في المشهد الجيوسياسي والجيوالاقتصادي العالمي.

0: بينما يكافح المواطن لسداد القروض ومواجهة غلاء المعيشة، تتراكم في الحسابات الجارية البنكية مئات المليارات التي تحولت إلى منجم أرباح للبنوك. تقريبا البنوك بتربح كل سنة 10 مليار شيكل، مبلغ خيالي، من الأموال المتراكمة في الحساب الجاري، ما يسمى بالعبري العوش. وفيما ترتفع الديون وتتآكل القدرة الشرائية، يبرز تساؤل مقلق: هل المشكلة في وعي وجيوب المواطنين أم في قواعد لعبة اقتصادية تكافئ الأقوياء وتثقل كالجميع؟ أطيب التحيات للبروفيسور سامي معاري، باحث اقتصادي ومحاضر كبير في جامعة تل أبيب وجامعة ييل ومؤسس المنتدى الاقتصادي العربي.
1: تحياتي إلى كل جميع المستمعين والمستمعات.
0: أهلاً بروفيسور سامي، يعطيك ألف عافية.
1: الله يخليك.
0: بروفيسور سامي، مش أول مرة بنكتشف إنه الأموال النائمة الراكدة في الحسابات الجاري بشكل عام بكل الدول تحولت عملياً لماكينة أرباح فعلاً خيالية للبنوك، بنحكي عن 10 مليارات شيكل سنوياً. ولكن بعد سنوات من التقارير والانتقادات، وأنا من نفسي مش أول مرة بتناول هذا الموضوع بالبرنامج، لماذا لم يتغير شيء جوهري؟ وهل في مشكلة بسلوك الجمهور، أم أن البنية الاقتصادية هل أدي معقدة ومركبة ومتحجرة اللي بتخلي الوضع القائم هي مصلحة قائمة بحد ذاتها؟
1: يعني هذا الموضوع أنا بعتقد ليس معقد، وإنما يرتبط بسياقين أساسيين. السياق الأول هو سياق تاريخي في كل دول العالم وليس فقط في إسرائيل.
0: نعم.
1: وهو السياق التاريخي في العصور الوسطى لتأسيس البنوك. فكرة تأسيس البنوك أتت بالأساس عن طريق التجار الذين كان لديهم سبائك من الذهب وأرادوا أن يحتفظوا فيها في خزائن.
0: نعم.
1: فهذه الخزائن كانت موجودة أكثر ثقة عن طبقة النبلاء، وطبقة النبلاء هي طبقة السياق. فوجدوا أنفسهم السياق بعد فكرة أنهم يوجد لديهم يعني خزينة من السبائك ومن الأموال لا يستخدمونها، فقاموا بإقراض هذا جزء من هذه الأموال التي تسمى أيضا الاحتياطي الجزئي فيما بعد للناس، واستفادوا منها. يعني بما معنى أن البنوك تفتح وتعمل من خلال الأموال والودائع التي يضعها الناس في البنوك.
0: نعم.
1: الأمر الآخر وهو في السياق الإسرائيلي أكثر منه في دول العالم، وهو قضية الوعي المالي. الوعي المالي والثقافة المالية التي يوجد لدينا من أجل وضع الودائع في البنوك، يجب أن يكون هنالك لدينا ثقافة مالية في قضية الحساب الجاري اليومي. الحساب الجاري اليومي هو لدفع مصاريف يومية وشهرية فقط، ولكن عندما يكون لدينا أموال أو احتياطي من الأموال لربما يكون له استخدامات على المدى القصير والبعيد والتي هي أكثر من سنة، يجب أن يكون هنالك صناديق. يعني هذه الصناديق هي قصيرة الأمد ولديها سيولة عالية ولديها أيضا مخاطر منخفضة.
0: نعم.
1: هذه موجودة اليوم. الآن ما يحدث أن البنوك تجد نفسها أن لديها بالأموال الجارية أموال للناس، وبالتالي تقوم بالاستفادة من هذه الأموال من خلال الإقراض والاستثمار بنسبة فائدة عالية، وهي استفادت من نسبة الفائدة العالية في الأشهر في السنوات الأخيرة. وبطبيعة الحال عندما يقرض الناس البنك يحصل على نسبة

0: فائدة مصرفية التي تصل إلى الصفر.
1: نعم. طب أين يقف بنك إسرائيل بروفيسور سامي في هذه المعادلة؟ يعني إذا بنطلع على سياسة الفائدة المرتفعة برضو لقصة كبح التضخم، محاولة حماية الاقتصاد، ولكن هل هاي عمليا عم بتساهم في توسيع الفجوة بين أرباح البنوك، أوضاع الأسر اللي بتواجه قروض وارتفاع مستمر في كلفة المعيشة؟ فوين البنك، وين بنك إسرائيل بالمعادلة؟
0: طالما أن البنوك التجارية تعمل في ضمن منظومة البنك إسرائيل وقوانين بنك إسرائيل، فلا يوجد هناك أي يعني أي مخاطر، ولا يوجد هنالك أي يعني عرقلة من قبل البنوك التجارية. المشكلة الموجودة هي فقط باعتقادي موجودة عند الناس بقضية الثقافة المالية. كيف يمكن أن يكون حسابك موجود من خلال الحساب الجاري، وإذا كانت لديك أموال لا تريد أن تصرفها في الفترة القصيرة، أن يكون لديك صناديق قصيرة الأمد مع نسبة سيولة عالية ومخاطر منخفضة؟ هذا ما يجب أن نفعله.
1: نعم.
0: القضية ترتبط في الثقافة المالية التي موجودة لدينا، وإذا نظرنا إلى المجتمع العربي على فكرة،
1: وهذا السؤال اللي بعده
0: المجتمع العربي أعتقد أنه موجود في وضع أسوأ من المجتمع اليهودي، ليس فقط للفجوة في الثقافة المالية، إنما للتراكم التاريخي الذي نحن نتواجد به مع مؤسسات الدولة وخاصة مع البنوك التجارية، لأنه تاريخيا نحن لم نكن جزء من تأسيس المنظومة المالية في إسرائيل، وبالتالي هذا يبقي عند بعض التجار وبعض رجال الأعمال في المجتمع العربي وجود عدم ثقة بالمؤسسة المالية. أضف إلى ذلك يعني انخفاض المستوى الثقافي المالي الموجود عند المجتمع العربي أكبر منه بكثير من المستوى الثقافي الموجود عند المجتمع اليهودي. أيضا يعني هنالك الوصول إلى الاستشارة المالية المهنية عند المجتمع العربي ليست مغيبة، إنما هنالك التجار والمقاولين وأصحاب المصالح التجارية لا تستشير أصحاب الخبرة في هذا المجال. وأيضا يعني نقص المعلومات باللغة العربية عزيزي، يعني صحيح. نحن نعلم أن كل المنظومة مبنية باللغة العبرية، وبالتالي كان هنالك العديد من المطالب من المنتدى الاقتصادي العربي بأن يكون أيضا ترجمة لكل المواقع البنوك إلى اللغة العربية.
1: طب إذا نظرنا يعني غلاء المعيشة، ارتفاع المديونية، حكينا على قصة الثقافة المالية، بنحكي تحديدا إسا على المجتمع العربي، على المستوى العملي بروفيسور سامي، شو ممكن المواطن العربي يعمل لحماية مدخراته وتحسين عوائده؟ يعني ما هو احنا بنطلع من المواطن العربي واقف أمام بنى وفجوات بنى تحتية وفجوات اقتصادية، وقلنا ثقافة مالية، شو الحلول اللي ممكن تعنا بالتحديات اللي بنعيشها؟
0: أولا نحن كمجتمع عربي منذ أكثر من عقدين ركزنا فقط على أمرين، أمر التعليم والتشغيل. نحن عن قضايا الاستثمار وقضايا الأمور المالية نحن مغيبين، حتى الآن نحن مغيبين. جل اهتمام المواطن العربي في هذه البلاد هو التعليم، وهذا شيء جيد ورائع، والأمر الآخر هي إيجاد عمل. عندما يصل إلى هذه المرحلة هو يشعر بالاكتفاء، ولكن نحن نعلم أن لدينا أطباء ولدينا محامين ولدينا صيادلة ولدينا العديد من أصحاب المهن والحرف الذين أيضا لديهم مدخرات ولديهم استثمارات.
1: أن طبقة وسطى كتير منيحة عم تنشأ وبتكبر يعني، ونشوف يعني عم تأثر كمان شوي شوي.
0: لكن هل يعني أنا يتوجه إلي العديد من أصحاب الحرف في قضية الاستثمارات؟
1: نعم.
0: وأحيانا أشعر أن أصحاب الحرف هؤلاء يقعون بمطب السرقات، ويقعون في مطب مخاطر حتى مع البنوك نفسها، ويقعون أيضا في مخاطر في قضية أخذ القروض من خلال نسب فائدة مصرفية،
1: وقضية الخابة والعنف والجريمة. هذا كمان
0: أنا دائما أقول أنت موظف لديك دخل أو صاحب مهنة، البنك بحاجة لك، ليس أنت بحاجة للبنك، البنك بحاجة لك لأنك أنت جزء من المنظومة التي تدخر الأموال للبنك التي يعمل بها ويربح منها.
1: صحيح.
0: وبالتالي هذه العقلية يجب أن تغير عند المجتمع العربي. هذه العقلية موجودة عند المجتمع اليهودي، ليست موجودة عند المجتمع العربي.
1: يعني احنا ما بنفاوض البنوك على شو بندفع أو شو بنأخذ زي ما بنقول.
0: لا نفاوض. القضية التفاوض مع البنوك في قضية فتح الحساب والامتيازات التي تأخذها والقروض التي تأخذها إذا أردت أن تأخذ قروض والنسبة الفائدة المصرفية التي تأخذها هي قضية تفاوض.
1: ولكن بدنا نغير الفكر تبعنا، يعني المايندسيت تبعنا.
0: يجب أن يكون هنالك جهد كبير في موضوع الثقافة المالية، وأنا أقصد بذلك دائما الثقافة المالية هي ليست فقط للمدارس وهي ليست فقط

0: العائلات هي أيضا لأصحاب المصالح التجارية صحيح. وأصحاب المهن والحرف. يجب أن يكون لدينا ثقافة مالية. يا عزيزي أنت بتعرف أنه في كثير من الموظفين وأصحاب المهن من الأطباء حتى قضايا صناديق التقاعد لا يلمون في قواعدها وأسسها وكيف تعمل،
1: ولا شو بيدفع ولا شو بيطلع لهم كمان
0: حتى. نعم هذا أمر يعني خطير جدا، لأن هاي الأموال هي الأموال المستقبلية التي سوف تعيش عليها بعد سن التقاعد. نعم. كمجتمع عربي يجب أن نعمل جاهدين على إيجاد برنامج للثقافة المالية، برنامج شمولي ليس فقط للمدارس وليس فقط للعائلات، إنما أيضا
1: للمدارس والجامعات والخريجين. نعم. والموظفين أصحاب. نعم. المهن الحرة والأصحاب المصالح.
0: نعم هذا صحيح.
1: بروفيسور سامي معاري، باحث اقتصادي ومحاضر كبير في جامعة الأبيب وجامعة ييل ومؤسس المنتدى الاقتصادي العربي، يعطيك ألف عافية وشكرا.
0: شكرا عزيزي. شكرا.
1: يعطيك العافية. ومع هذا الحديث الممتع مع بروفيسور سامي معاري بنوصل لنهاية هذا العدد من البرنامج الاقتصادي عامل حسابك، المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لفريق العمل خلي حداد وإيهاب عويس. أطيب الأمنيات مني أنا هنس شقور ومن طاقم إذاعة الشمس، ونتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة وآمنة. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جداً يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساءً في مركز دوتش سنتر نوفا جليل مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your goal بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
1: آه يا إم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثانية في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن إصابة رجلين في 50 و40 من عمرهما بجروح حرجة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة بقعة في هضبة الجولان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وهما فاقدا الوعي ويعانيان من إصابات نافذة، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. وفي مدينة القدس أصيبت امرأة في 38 من عمرها بجروح متوسطة وفتى في 12 من عمره بجروح طفيفة جراء تعرضهما لحادثة عنف في المدينة، ونقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة. إلى ملف لبنان، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه أوعز للجيش بتوجيه ضربات قوية إلى حزب الله، مؤكدا أن إسرائيل ستبقى في ما وصفها بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان. وأضاف أنه أجرى مشاورات وتقييما أمنيا مع وزير الأمن إسرائيل كاتس ورئيس الأركان عقب الهجوم على القوات الإسرائيلية، مؤكدا أن إسرائيل لن تتسامح مع استهداف جنودها وأن حزب الله سيدفع ثمنا باهظا جدا. بدوره قال كاتس إن الجيش هاجم أكثر من 80 هدفا في لبنان واستهدف العشرات من عناصر حزب الله في منطقتي البقاع والنبطية، وأكد أن أي خرق لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله سيقابل برد

0: قويا، مؤكدا على أن القوات الإسرائيلية ستواصل انتشارها في مواصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان من الساحل حتى مرتفعات قلعة الإشقاف. يأتي ذلك عقب مقتل 4 جنود إسرائيليين بينهم قائد كتيبة وإصابة آخرين خلال مواجهات مع حزب الله قرب كفر تبنيت في جنوب لبنان الليلة الماضية. في المقابل أفادت مصادر لبنانية بحدوث موجة نزوح في جنوب لبنان نحو الشمال، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة منذ فجر اليوم. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي ترامب إن تدخله حال دون تعرض إسرائيل لهزيمة، مؤكدا أن علاقته برئيس الحكومة نتنياهو جيدة، وأضاف أنه قادر على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان، معتبرا أن القيادة الإسرائيلية تحترمه وتستجيب لما يقوله. قال وزير الخارجية الباكستاني أن تأجيل انطلاق المباحثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا يعود إلى انشغال مسؤولين إيرانيين بإحياء مراسم شهر محرم، وأكد أنه لا توجد أي عقبات أمام بدء المفاوضات، مشددا على ضرورة استكمال المحادثات ضمن المهلة المحددة البالغة 60 يوما. وفي وقت سابق من اليوم أعلن البيت الأبيض عن إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها النائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى جنيف اليوم بسبب عدم اكتمال الترتيبات اللوجستية الخاصة بالمحادثات المقبلة مع إيران.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصرة 29، طبرية 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 27، في النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم إلى طاولة الجمعة لهذا الأسبوع. يسعدني تقديم هذا البرنامج، أنا مقبولة نصار، البرنامج من إعداد جاكي خوري. وموضوعنا اليوم حزب جديد وما هي التحركات على الساحة السياسية قبيل الانتخابات.

0: الحالات. ففي ظل حالة التشتت السياسي التي يعيشها المجتمع العربي، يبرز إعلان تأسيس حزب لكلنا مكان القائم على الشراكة العربية اليهودية. فهل جاء هذا الإعلان استجابة لحاجة حقيقية أم نتيجة لتعثر الأحزاب العربية وتخبطها؟ البعض يرى أننا بحاجة ماسة لدماء وأفكار جديدة لاستعادة ثقة الناخبين الممتنعين عن التصويت، بينما يحذر آخرون من مغامرة انتخابية قد تزيد من التشرذم وتهدر الأصوات وتضعنا تحت نسبة الحسم. هذا الملف نفتحه لمناقشة فرص النجاح، المخاطر المحتملة ومستقبل العمل السياسي مع ضيوفنا الناشطة سالي عبد من مؤسسي الحزب الجديد، الأستاذ محمد دراوشي صاحب تجربة في إقامة أحزاب لانتخابات الكنيسة، والباحث في الشؤون السياسية الدكتور محمد خلايلي. أهلا وسهلا بكم. إذن سالي، بما أنكم أنتوا هيك آخر مسبب لتحريك الركود اللي ممكن نسميه في الحالة السياسية بمجتمعنا العربي، مع أنه أنتوا بتحكوا عن حزب عربي يهودي، أولاً من أين ستأتون بنسبة الحسم؟ يعني خلينا نقول هذا أهم سؤال وأول سؤال، ويمكن كتير مستمعين حاجة لإجابة مباشرة على هذا السؤال.
1: أكيد مرحبا، شكراً على الاستضافة وشكراً على هاي الطاولة، عن جد الرائعة أنه نحكي في هاي المواضيع، جداً جداً مهم نحكي في هاي المواضيع، خاصة في
0: ملناش غير
1: في الانتخابات يعني. الحاسمة الأصوات اللي رح تيجي، احنا منا عدة استطلاعات عمليا ورح نشوف لقدام، احنا بعدنا موجودين 74 ساعة من الإعلان.
0: أي استطلاع آخر من الاستطلاعات التقليدية يعني حاول يشوف وين انتم موجودين ولا كيف؟ إذا محمد وإذا سمعتوا انتم عن إشي معين، قناة 12 قناة غيره؟ لا،
1: ما بعد في استطلاعات، احنا عمليا الاستطلاع كان يوم الاربعاء اعتقد للقنوات، فغالبها ما كان في عن جد وقت
0: استطلاعكم انتم شو بقول؟
1: الاستطلاعات اللي احنا عملناها ما كانت عمليا لمقاعد، انما كانت على راي عام، على التوجهات الموجوده
0: يعني.
1: على الرغبه الموجوده، طبعا ما كان في بعد حزب اللي ممكن نحكي عنه او نسال عنه، ما كان في اسم، بس اللي احنا عم نشوفه.
0: انتم محضرين من فتره يعني؟
1: صحيح. طبعا
0: كلنا بنعرف،
1: طبعا واضح لنا، واحنا عملنا الاستطلاعات من محل مسؤول، لانه احنا بنروح على الميدان وبنشوف شو الميدان بده، وبنروح بنطلع يمين وشمال وبنشوف انه في عده ناس كمان، العائلات الثكلال عم نشتغل معها. بس انت سالتيني شو من وين نجيب الاصوات
0: ونسبة الحسم، نحكي كمان عن التوقيت، لانه بعتقد انه التوقيت يعني له نوع من
1: ممكن نحكي عنه طبعا، وهو عامل جدا مهم. الاصوات زي ما احنا عم نشوف هي اصوات شابه، احنا اليوم بنعرف، وافكر هون بنعرف قديش الشاب المصوت الجديد في المجتمع العربي خاصة بين 18 ل 24، احنا عم نشوف انه عندنا نسبة تصويت اللي هي 25%، وعند ولدى النساء العربيات في كل الأجيال احنا عم نحكي عن نسبة تصويت 40%، اللي احنا شفناه في الاستطلاعات اللي عملناها على بشكل دائم، شفناها انه بين 23 ل 28% من المصوتين متابعونا اللي ممكن يصوتونا هون الناس اللي ما كانوش عاملين حساب يصوتوا. فإحنا عم نحكي هون عن إنقاذ أصوات عمليا، على أمل أنه ننقذ أكثر أصوات برضو في شارعنا، خاصة الشاب والنسائي وفي المجتمع اليهودي، وهذا فجأنا على فكرة. إحنا تفاجأنا نشوف في استطلاع منا قبل أقل من شهر عمليا، قبل جمعتين
0: كل إشي
1: اليوم، اللي في اليوم شريحة كبيرة من مصوتي ميرتس ومن عمليا اليسار الصهيوني السابق اللي مش شايفين في الديمقراطيين.
0: ولكن انتم هل بتعرفوا نفسكم؟ يعني انتم ما بتعرفوا نفسكم حزب صهيوني، فبالتالي مصوتي ميرت سابقا يعني وين بدهن يروحوا مع هذا التعريف؟
1: اعتقد احنا ممكن نكون بيت سياسي لكل بني ادم اللي بيامن في المساواه كمان المدنيه وكمان القوميه، في كل بني ادم اللي بيامن.
0: يعني سالي، بعد ما وصلناش لاربع مقاعد، بس خلينا ننتقل هيك لمحمد، بما انه يعني هو ما من الناس اللي جابهت قديش صعوبة نسبة الحسم، وشو رأيك أيضا بتوقيت هذا الإعلان بناء على ما مرت به مراحل تشكيل القائمة المشتركة أو عدم تشكيل القائمة المشتركة؟ يعني شو رأيك بهذا التوقيت وأيضا بالفكرة بحد ذاتها؟
2: يعني اولا مبروك سالي ومبروك لكل المجموعه اللي بادرت لهذا المشروع. رح نبحث القابليه للنجاح.

0: النجاح وعدم النجاح مع صديقي الأخ محمد في الدقائق المقبلة، ولكن هل هناك مساحة لحزب جديد في داخل المجتمع العربي؟ أنا مقتنع أنه نعم، هناك مساحة فكرية أولا، هناك مساحة عددية، يعني في المجتمع العربي نسبة التصويت للمجالس المحلية تصل ل 88%، ولكن في انتخابات الكنيسة 53%، هاي الدلتا 35% في المجتمع العربي اللي ممكن تصل لسبع أو ثمان أو عشر مقاعد حتى في ديناميكية معينة. فيش العنوان اليوم، وبيختاروا أنه يقعدوا في البيت. من كثير دراسات اللي قرأتها غالبيتهم كانوا مصوتين في السابق لأحزاب في الكنيسة، كمان غالبيتهم كانوا يصوتوا لحزب العمل، كانوا يصوتوا لميرتس، كانوا يصوتوا للشاس، كانوا يصوتوا للليكود.
1: يعني الأجيال السابقة خذلوا من أصحاب هذه الأصوات،
0: خذلوا من كل الأحزاب الصهيونية، ولا يروا في الأحزاب العربية بيت مناسب لهم، لأنهم ناس متعودين على فكر التأثير السياسي ومش فقط التمثيل السياسي. ففي دلتا، في مساحة، في 35%، وبتأمل أنه أي حزب جديد بده يدخل ينافس الأحزاب العربية على هاي ال 35% ما نافسش على 53%.
1: محمد، شو رأيك بهالنسبة؟ يعني مفروض هذا الكلام أنه ما يهدد المشتركة ولا الأحزاب العربية القائمة، وبالعكس يزيد قوتها. يعني هل مقنع لإلك هذا الكلام؟
2: أنا برأيي توقيت الإعلان هو يعني بيحمل بطياته معاني. أول شيء اطلع على الخارطة السياسية العربية، آخر حزب عربي أقيم اليوم ممثل في الكنيسة في 96، يعني قبيل الانتخابات دخلت الحركة الإسلامية الموحدة، لا
1: موحدة،
2: الموحدة بهذيك الفترة في تحالف مع
0: الحزب
2: الديمقراطي العربي،
0: الإسلامية في تحالف مع الحزب مع الإسلامية، مع تحالف مع الإسلامية، وسموها الموحدة.
2: موحدة بالضبط، هاي
1: 30 سنة،
2: والتجمع بهذيك الفترة فات مع الجبهة في تحالف،
0: صحيح.
2: كان مثل الدكتور عزم بشارة، وتحاول الدكتور أحمد طيبي يدخل الانتخابات لكن انسحب قبيل يعني ساعات قليلة من الانتخابات. فالخارطة السياسية اليوم موجودة هي خارطة اللي تشكلت قبل 30 سنة. هاي 30 سنة صار في تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية هائلة في المجتمع العربي. وإذا بتقارن مع المجتمع اليهودي، غالبية الأحزاب السياسية اللي كانت ممثلة في فترة ما بعد أوسلو اليوم تقريبا مش موجودة في الخارطة السياسية.
1: أنا بدي أستشعر هذه الطاولة، أنتوا يعني مع وجود أحزاب جديدة، مع وجود حزب جديد، مع أنه دائما الفكرة الأساسية إهدار للأصوات نسبة، يعني في عندك حزب مثل التجمع اللي لم يعني عريق يعتبر نسبة لهذا العمر، يعني إذا بنحكي على 30 سنة عريق، ما مر نسبة الحسم آخر مرة بكل قوته وكل نجاعة الجهد والغضب اللي حطوه. فكيفنا بدنا نيجي هون؟ يعني كيفنا نيجي يعني أنا بقولكم، أنا حاسس أنه أنتوا مبدئيا هاي الطاولة هيك عمالين تتعاملوا مع كثير.
2: أنا ما عندي موقف يعني مبدئي من الموضوع
1: مناهض.
2: أنا بقول اللي عنده طرح وعنده رؤية وعنده تنظيم وقادر يقنع الناس وعمدين بيحد لحد اليوم أو نقف معاً، كانت لحد اليوم حركة. كثير بهمني الفصل ما بين الحركة والحزب. الحركة بالنسبة لي هدفها تنظيم الناس، رفع مطالب الناس، تمثيل الناس، ومحاولة التأثير على الخطاب والجو العام. الحزب هو بالأخير إطار اللي يسعى للوصول للسلطة والتأثير من خلال الأدوات الرسمية، يعني المؤسسات اليوم هذا قرار مصيري. يعني
1: محمد،
0: يعني أنا أعتقد أنه كل الحديث عن هدر أصوات أو إضاعة أصوات أو حرق أصوات هو حديث المهيمن. يعني القوة المهيمن اليوم،
1: حياتنا بنسمعه طبعا،
0: القوة المهيمن اليوم دائما بدهاش أي حدا اللي ينافسها، وطعن في أحزاب جديدة هذا استراتيجية عادية، وإحدى وسائل الطعن هي في قضية هدر الأصوات. الصراحة أنا يعني من تجربتي في حزب معاً، وإحنا كنا انسحبنا 10 أيام ما قبل الانتخابات، بالرغم من أنه كانت استطلاعات الرأي بتعطينا 2.5 لـ 2.7% من الأصوات، يعني كنا قريبين جداً على نسبة الحسم اللي هي 3.25%، واقتنعنا أنه بدناش نحرق أصوات. هل كان هذا قرار صح؟ أنا اليوم بعد كذا سنوات أعتقد أنه كان قرار خاطئ، يعني يمكن أعتقد أنه كان قرار خاطئ، يعني كان لازم أنه نكمل ونفرض وجودنا كإطار سياسي فعال وناشط في الحزب العربي، في الحزب في الساحة العربية، وإلا عمليا نندثر.
1: يعني أنت محمد ترى أنك أنت يعني أنك أنت ساهمت بتعويد الأحزاب العربية على الانسحابات
0: لا كانت مرة واحدة، يعني كانت مرة واحدة، آخرين ما انسحبوش وحركوا أصوات التجمع عملها، وأنا ما أعتقدش أنه عملوا خطأ في الموضوع. كان حقهم أنه يحاولوا يقيموا نسبة، أسعد غانم كمان دخل وكمل كل الطريق، وكان حقه أنه يكمل في هذا المجال. يعني لما في

0: إطار سياسي جديد اللي بحاول إنه يضع حلول. يعني في عندي نقاشات مع الحزب الجديد، يعني في عندي نقاشات إنه حتى الآن
1: مش
0: عندهم طروحات. شو الطروحات؟ يعني شو أنت فايت، شو بدك تعمل؟
1: صحيح.
0: يعني مين شخصياتك؟ يعني الشخصيات اللي حسب رأي المطروح اليوم كان اللي بنعرفها يعني غير جذابي كفاية، لا يمكن جذابي لجيل الشباب، ولكن جيل الشباب لن يحسم الانتخابات. يعني بدك تكون
1: جذاب. دعت سالي تعقيب عشان قبل ما ننتقل لفصل عليه. تفضلي سالي.
2: أعتقد أول شيء الحديث لازم يكون عيني، ولازم يكون عن جد موضوعي على وين إحنا موجودين، وشو الحاجة كمان للشجاعة قبال الاحتكار والنادي المغلق اللي احنا موجودين فيه اللي هو صار 30 سنة. بس هو مش بس الاحتكار على السياسة اللي احنا عم نحكي فيه، اللي تقريبا منحس انه الأحزاب العربية اليوم هي لازم تعطينا شرعني لما احنا بحقلنا احنا كمان نتجدد كمجتمع. صحيح. بحقلنا نتجدد. وعلى فكرة هذا الاحتكار كمان الشارع الليبرالي اليهودي عم بقويه وعم بعززه، بده ايانا ننقذه، بس احنا انتو ممنوع تتجددوا، انتو ضلكوا زي ما انتو. ممنوع تتجددوا، احنا بنتجدد لحالنا وبس انقذونا. هذا اول اشي، واحنا ممنوع نخضع لهذا
1: او انقذونا عن طريق انه انتم ما تتجددوا.
2: وهذا كمان بيجي التحفظ، والتحفظ بيجي كمان مننا، نابع من الشارع العربي، من محل خايف، من محل اللي هو مستضعف، وهو شرعي. يعني هذا التخوف والتحفظ اللي عندنا السياسي جدا جدا شرعي. ومع هذا اللي احنا جايين نقوله، والمقولة اعتقد المهم اللي احنا جايين نقوله، انه اول اشي بحقلنا احنا نستحق ان نتجدد وان نكون شجعان، ان نكون شجعان. ومع كل هذا احنا بنحمل مسؤوليه، احنا فاهمين
1: وين احنا. طيب احنا لنصل،
2: رح ناخذ كل هاي على محمل.
1: يعني انا كمان يعني اقول لك شو، يعني سمعنا ايضا تصريح مثلا من رولا داوود اللي هي مفروض انه هي زي يعني رئيسه الحزب مع الون لجرين، انه لن نضر بمصالح المجتمع العربي. يعني كان هناك مقوله انه اذا في حاجه رح ننسحب. اذا ما هي فائده هذه التجربه؟ لكن سنعود الى كل هذه النقاط، وايضا الى النقد الذاتي للحركات السياسيه القائمه اللي عمرها فوق الثلاثين، يعني بالوضع الحالي بمجتمعنا العربي. ولكن ابقوا معنا مستمعينا مستمعاتنا لبعد الفاصل الإعلاني.
3: أنا زيك ماما.
4: كيف يعني زيي؟
3: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
4: يا روحي.
3: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
4: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
3: أنا زيك ماما.
5: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: فقط يوم الأحد حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع. حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط يوم الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوتوا الفرصة.
7: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your goal بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
8: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عين ماهل. أهلا وسهلا.
11: الشمس دائما.
12: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
13: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
12: جاهز تنافسني؟
13: جاهز تنافسيني؟
12: تعالوا وتصدر التوقعات.
13: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: وانتم على
1: واضح.
0: رجعنا لكم مستمعينا مستمعاتنا الى طاوله الجمعه، وطبعا تحدثنا عن الاعلان عن حزب يعني لكلنا مكان. محمد خلايلي، مش محمد دراوشي، كنت بدك

0: ترد على هذه النقطة. ويمكن أقول لك شو، تعال نكون مباشرة، نحكي مباشرة عن هذا السؤال، مين مهدد من الإعلان عن هذا الحزب الجديد؟
1: أنا أول إشي بدي أقول إنه ما عندي، أنا مش شريك للإدعاء إنه في احتكار للحالة الحزبية. ما شفتش كثير محاولات بالفترة الأخيرة إنه في أحزاب عم بتحاول تطرح نفسها بقوة اللي تفرض على الأحزاب نوع من قبول معين، ولا حزب رح يجي بقفازات من حرير يفرش لك ورد ويقول لك تفضلي فوتي ونافسيني،
0: بدك انك انت بتتنافس معه على نفس الاصوات.
1: يعني
0: نفس
1: احنا مش في المدينه الفاضله اول شيء، واحنا بالاخر احزاب بالنهايه هامشيه وبنتصارع على موارد في النهايه قليله في دوله اليهود من حيث التمثيل، الموارد الرمزيه والموارد المعنويه والموارد الماديه. فيعني خلي النقاش ما يخش نقاش نظري، انما حتى نفهم السياسي بالاخر في صراع لقوه، انه الاحزاب بالاخر بدها تمثيل، بدها قوه، بدها تاثير على الشارع. فلما انت بتيجي بتطرح حالك يعني كلاعب اضافي واللي بتنافس حزب معين على جمهور معين، طبعا بده يتصدى بشكل. السؤال كمان للاحزاب يعني بين النقد الذاتي لبين جلد الذات في فرق، يعني في مساحه بالنص كيف انا اتعامل مع الموضوع. المشكله في الاحزاب هي الانتقال من حاله النقاش وتعال نطرح الفكره بالفكره وتعال كل واحد يعرض بضاعته في هالسوق وخلي الناس بالنهايه هي تحسم خياراتها وتشوف وين العنوان الصح لإلي، وين العنوان اللي أكثر بيمثلني، لحالة اللي فيها تشكيك، فيها تخوين، وفيها مؤامرة. هذا هو المشكلة، إنه إحنا في يعني نسميه مرض في خطابنا السياسي، كيف نتعامل مع بعض في كل الوقت، محاولة طعن، في محاولة نزع ثقة، في محاولة نزع شرعية. أنا بفكر هي التعاطي مع هاي الحالة، مش الحالة نفسها إنه في تنافس وفي الفكرة بتناطح الفكرة، هاي حالة رائعة.
2: بس تنافس واضح إلي إنه بدي يكون في احتكاك معين، ومش راح يفوتونا يقولون أهلا وسهلا. أنا مشكلتي مش مع إحنا تيار سياسي جديد واضح منظم موجود ومنشوفه، وطبعا راح يكون في احتكاك من هذا النوع، مش متوقعين غير هيك. أنا الاحتكار اللي عم بحكي هو احتكار من عمليا القادة الموجودين، غير ما في تجديد في القيادة، ما في تجديد في يعني وين الشباب؟ يعني أنا متأكدة في شباب الجبهة بالتجمع، وين الموجودين؟
0: عندكم مشكلة أخرى، عندكم مشكلة إنه المجتمع العربي متحجر على فكرة إنه ما بده مشاريع، ما بده يفهم مشروع الجبهة، ما بده يفهم مشروع الموحدة، بده مشتركة. هو فاهم مشروع واحد اسمه المشتركة، ويمكن هاي هي القطاع الأكبر. وانتو هنا ممكن عن جد انتو يعني يكون عندكم تناقض كبير مع هاي الشريحة، واللي هي شريحة كبيرة اللي بدها انه نمشي على شو بتقولي للناس اللي اصلا بدها يعني متمسكة بفكرة المشتركة، واسم منين طالعين لنا انتو مثلا؟
2: اعتقد اول
0: وانا بدي احكي لك شغلي، في ناس هيك اول ما طلع الحزب، يعني ناس اللي بتناقش هيك برسائل الواتساب او الفيسبوك بعتوا لي هاي الرساله منين طلع لنا هذا.
3: تفضل. انا مع المشتركه، انا مع انه يكون قائمه مشتركه، وساعتها الكل لازم ينتظم تحت اطار لواء واحد، واحنا كنا فعلا كلاتنا مجتمع اللي القواسم المشتركه هي اهم من الفوارق. ولكن اذا الاحزاب ما نجحتش انه تعمل القياده الحاليه، ما نجحت تعمل المشتركه، فالتعدديه موجوده. ساعتها عمليا فشل مشروع المشتركي بيسمح لكل شخص ليدلو بدلوه، لكل حزب، لكل شخص اللي عنده جرأة وعنده إمكانية تنظيم وعنده طرح اللي بده يقدمه يتفضل يقدمه. يعني الأحزاب اليوم ما اعتقدش عندها أي صلاحية أو أي مصداقية تيجي تطعن في أحزاب جديدة إذا هي ما قدرتش فعلا تتجاوب مع مطلب الشارع في المشتركة. مطلب الشارع في المشتركة ومطلب حقيقة، حتى لو الناس مش فاهمة شو معنى مشتركة بشكل كافي، حتى لو إنه مفهوم سطحي لمعنى مشتركة، حقا إنه يكونوا في هذا المكان. ولكن فشل هذا المشروع يعطي مساحة أولا في داخل 53% اللي صوتوا، ممكن يكون 5 و10% اللي ممكن ينسحبوا من التصويت للأحزاب اللي بتهموها أنها هي اللي فشلت. ولكن كما قلت يعني في عنا 35%، يعني نص المجتمع العربي اليوم هو بدون عنوان سياسي. والخطر الكبير على الأحزاب مش حزب جديد، الخطر الكبير الناس اللي راح تقعد في بيوتها واللي مش راح تصوت لأن شعري في شعور خذلان.
0: طب أنا شعري هنا ما في عندي حدا يدافع عن وجهة نظر الأحزاب القائمة. يعني أنا عندي نقد كبير إنه في هنا تغير يمكن بالوجوه، لكن يوجد أي تغير بالخطاب. فإذا يعني مع مين إحنا هون بنتناوش، مع مين خطابنا إسه هون ما موجود؟ يعني محمد، مين بدافع عن موقف الأحزاب العربية بهاي الحالة؟ يعني إذا الكل متفق إنه تمام بنفع يطلع حزب.
2: أنا مهم إلي على فكرة أقول إنه اليوم، سوري محمد، إنه الأحزاب العربية اليوم والقيادة العربية مش عن جد عم نشوف تهجمات منها. مهم إلي أقول.

0: صارت هناك عمليا محاولة لطرد. نقفوا معا مع الباس الليلكي وقالوا لكم أنه أنتم مش جايين مع ألوان حزبية، وعلى ما يبدو يمكن هل كان معه حق بهذاك الوقت منصور دهامش بهاي الفكرة، مش بالطريقة طبعا بس بالفكرة اللي كان أنه أنتم كنتوا عم تتحضروا أنكم تنافسوا سياسيا وبتدخلوا على حراك الشارع بقناع حراك يعني حراك للشارع، ولكن انتوا عندكم اهداف سياسيه، اهداف سياسيه لانتخابيه.
1: اوكي
0: يعني مجبوره لسه ادافع عن موقف حدا مش موجود.
1: مهم مهم انك حددتي كمان حراك انه اهداف سياسيه انتخابيه، لانه حراك نقف معه هو حراك سياسي عمره 10 سنين وكان عندنا اهداف سياسيه من ساعه ما
0: سياسي مسموح انتخابي واعتقد يقع في مكان اخر.
1: وأعتقد هون كمان نقطة الالتماس، نقطة الالتماس هي مش بين الانتخابي والسياسي، نقطة الالتماس هي بين السياسي المنظم، وأعتقد أنه نقطة الالتماس بين الأحزاب العربية، مش بس العربية على فكرة، أوكي كمان الأحزاب اليهودية، لما إحنا منروح على تل أبيب ومنروح على بنيامينة وعلى هاي ومنكون موجودين كحزب منظم تحت
0: في مناهضة للخطاب،
1: لما في انهيار للميدان،
0: مناهضة للخطاب
1: في انهيار للميدان الحزبي كمان في اليسار اليهودي وكمان في الأحزاب العربية، في انهيار للميدان الحزبي وإحنا أجينا على الميدان مع طرح سياسي.
0: نقف معا دخلت بقوة إلى المجتمع العربي كحراك شعبي
1: صحيح.
0: يعني بيجي
1: غير محزب
0: وغير حزبي
1: وما زال
0: والأحزاب وما زال. العربية وعلى رأسها الجبهة نفهم الموضوع من خلال الحادثة تلك اتهمتكم انتو اصحاب مصالح انتخابية، انتو مش جايين عشان مصالح المجتمع العربي.
2: انا بدي احكي شغلي بهذا الموضوع ومنيح هيك يعني نحط الامور على الطاولة بشكل صريح وواضح. انا افكر انه العدو الاكبر للحالة الحزبية اليوم مش نقف معا، هو ضعف الاحزاب وانغلاقها وعدم قدرتها على الانفتاح وعدم قدرتها على التجدد. انا فكرة الوجوه اللي حكت عنها سالم مش موافق معها، بمعنى انه ده يعني خصوصا الحاله الحزبيه العربيه فيها بالسنوات الاخيره حاله تجدد بالوجوه، ولكن فيش على مستوى المؤسسات والهيئات محاوله لاستيعاب الصوت الجديد. وحتى المشترك كانت فرصه من اجل اعطاء كمان محل وتمثيل للحزب الاكبر في مجتمعنا اللي هو المستقلين، يعني بالاضافه للاحزاب الاربعه وبتاخذ حصه الاسد، لانه انا كثير بحترم الحاله الحزبيه اللي مبنيه على فكره ناظمه مش على قصبيه قبليه ولا طائفيه ولا جغرافيه
1: 100%.
2: فهي الحاله اذا بيكون فيها كمان انفتاح وانه نوسع للصف الثاني انه يفوت على هاي الحاله ويكون ممثل فيها، هاي ممكن تكون نقطه قوه. والنقطه الاضافيه اللي بحكي عنها هي اللي بتنضم للي عم بحكي الاستاذ محمد على موضوع المشتركه. أنا يعني هاي الكلمة إنه معقول الناس مش فاهمي؟ لا، الناس فاهمي أكثر من الأحزاب. المشترك عند الناس إسا بقول لك مش الأجندة السياسية، أنا مش همين الأجندة السياسية، أنا بحالة خطر وجودي، أنا ممكن في لحظة معينة ألاقي حالي في سيارات الصليب الأحمر في واحدة من مخيمات اللاجئين في العالم العربي، ولهيك أنا عشان أنا أحمي حالي بحاجة لوحدة صف ووحدة مصير. المشتركة عند الناس هي وحدة صف ووحدة مصير، عشان هيك كمان
3: قيمة بحد ذاتها
2: طبعا. فالأجندة السياسية أو إيش نسقط هاي الحكومة وبعدين خلينا نحكي على المرحلة الثانية. وأنا بدي أقول إشي لسالي بهذا الموضوع، لو أنه تم الإعلان عن القائمة المشتركة أنا كنت بقول لك ما كنتش بتشوف إعلان حركة نقف معنا اليوم الحالة السياسية، لأنه صح. المساحة والإمكانيات والخيارات كانت بتكون ضئيلة. لهيك إعلان نقف معا هو أنا بفكر ممكن يكون كمان فرصة للأحزاب أنه تعال نرجع نعمل يعني حساب ذاتي، ليش إحنا اليوم في أزمة ثقة بيننا وبين الناس لهي الدرجة.
0: تنسوش أنه من قبل ما يكون في حديث عن حزب عربي يهودي كانت في ناس تقول، واللي هي على فكرة بحياتها ما صوتت لأحزاب صهيونية، قالت فيش مشتركة بصوت للديمقراطيين. هذا الصوت كان موجود وموجود يعني بشكل أو بآخر. محمد كان عندك تعقيب؟
1: تقدير مقعدين عمل
3: يعني
1: صوت عربي للديمقراطيين.
3: احنا يعني البرنامج بيتقدم، فأعتقد يعني مهم أن نحاول نشخص شو حظوظ مثل هيك فكرة. يعني كمان من تجربتي بعرف انه في داخل المجتمع العربي المقعدين لثلاث راح يكونوا موجودات. والسؤال الكبير دي يكون هل في داخل المجتمع اليهودي المقعد ونص او مقعدين مشان يساعدوهم يمروا نسبة الحسم. كثير من الشركات السياسية اليهودية العربية شركات مأزومة. اللي فيها أو في أحزاب مثل ميرت وحزب العمل اللي بأخذوا أكثر من ما بعطوا.

0: من ناحية التمثيل، يعني بأخذ أكثر أصوات من العرب وبعطوا أقل تمثيل، أو مثال اللي هو الجبهة اللي بتأخذ قليل وبتعطي كثير من ناحية مصوتين، تأخذ قليل من الأصوات من المجتمع اليهودي وبتعطي تمثيل أكبر بكثير من هذا الحجم. فالسؤال فعلا رح يكون تحدي، هل هذا المشروع
1: مع أنه بتكتشف أكثر إجماع موجود بين المصوتين العرب بين قائمة الجبهة هو على اليهودي؟
0: حتى ولو أنا بحكي عن المجتمع بشكل عام،
1: في أسباب معينة
0: أنا بحكي عن المجتمع بشكل عام من ناحية كم، أنا بحكي كميا مش نوعيا اليوم، يعني نوعيا ممكن أنت صادقة في الموضوع هذا. النقطة الثانية هي قضية التنظيم، يعني نقف معنا اشتغلوا شغل رائع جدا في داخل المجتمع. أنا يعني احتكيت وشاركت في كثير فعاليات ونشاطات اللي هي فعاليات مجتمعية من جامع غذاء
2: بيتنا الثاني،
0: ومن مش بس هيك حتى يعني في إكسال وفي كرة من جامع أغذية وإنه ترسل لغزة، يعني مشاريع اللي الأحزاب فشلت إنه تعملها، وكان الحراك الشعبي اللي نظمت نقف معا هو كان منفس للناس إنه تحس إنه إحنا قادرين نعمل إشي وإحنا مش عاجزين. الأحزاب للأسف تصرفت في نوع من العجز في مراحل مصيرية في داخل المجتمع، وهذا الحراك فعلا أثبت أنه قادر أنه يخلق فسحة عمل، مش فقط فسحة أمل ولكن فسحة عمل اللي الإنسان المواطن العادي يحس أنه أنا بقدر أعمل شيء. فعشان هيك أنا بقول في داخل المجتمع العربي هناك فعلا إمكانية أنه يحصلوا على شيء جدي أو مخزون أصوات جيد. السؤال دي يكون سؤال أولا
1: في
0: الشارع اليهودي. النقطة الثانية،
1: على فكرة هاي هذا السؤال كان موجود عند نقف مع دائما.
0: النقطة الثانية خليني بس أكمل،
3: تعاطف السياسي ممكن يكون مع الحالي مع الحراك الميداني
0: ممكن
3: أكثر منه مع الحالي الانتخابي
0: ممكن. النقطة الثانية هي الجاهزية التنظيمية، يعني اليوم الواحد يدخل الانتخابات بده يكون عنده جاهزية على إطارين، أولا عدد كافي من النشطاء أنه يشتغلوا ما قبل الانتخابات وفي يوم الانتخابات. خلينا نذكر في المجتمع العربي في 2000 صندوق انتخاب، على كل صندوق في يوم الانتخابات بدك 2، يعني بدك 4000 جندي يتواجدوا في الميدان اللي يضمنوا انه الاصوات اللي راح تدخل الصندوق راح تنعد مش راح ترتمي تحت الطاوله. ميزانيات اليوم انت بحاجه لما يقارب 20 مليون شيكل،
1: احنا بنحكي كمان
0: على واذا عند اذا انت جايب 4-5 مليون شيكل انت هذا مش راح يكفوك لمده شهر شهرين في الانتخابات. يعني في كثير شغلات اللي الجاهزية بتقرر هل راح يوصلوا خط النهايه او لن يوصلوا خط النهايه.
1: يعني هل بتشوفوا سيناريو معين في امكانيه استيعاب مثلا نقف معا او حتى
2: لكلنا مكان
1: لكلنا مكان؟
2: أجل مهم جدا.
1: على فكره ليش اخترتوا اسم
2: لأنه
1: اخر
2: نقف معا؟
1: ليش اخترتوا اسم اخر
2: قانونيا ممنوع.
1: اوكي
2: احنا انفصلنا
1: مش عشان تخربطونا مش عشان تخربطونا
2: لا لا لا لا كان مهم ما نخربط، يعني عملنا كثير جهود انه ما نخربط على الخط الايديولوجي.
1: هل بتشوفوا سيناريو اندماج او عودي في حاله تم تشكيل قائمه مشتركه؟ هل انه هذا الوضع هو نهائي مثلا؟
2: احنا ما في إشي نهائي أعتقد أنه في الساحة الانتخابية ما في إشي نهائي، وزي ما قلت إحنا فتنا عن جد في آخر لحظة، بس اللحظات الانتخابية هي لحظات جدا جدا طويلة. مهم نفهم هذا الإشي والتغييرات اللي ممكن تصير والتحركات اللي ممكن تصير. إحنا أبوابنا مفتوحة، حتى القائمة عنا مش مسكرة، أبوابنا مفتوحة لكل من يريد أن يقدم هذا المشروع، لكل من يريد أن يتعاون مع هذا المشروع، من ناس موجودين في الشارع لأحزاب.
1: يعني طيب سالي، أنا مضطرة أسألك يعني عن بالضبط الأصوات اللي هي مش موجودة هنا. يعني في أصوات من اليسار الإسرائيلي حتى قالتها بصراحة من الفترة الأخيرة الأفضل أن لا تكون قائمة مشتركة، إنه حسابيا وكيف ممكن يبنوا تحالف مع منصور عباس إلى آخره، أفضل
0: المركز واليسار الصهيوني
1: ما يكون. يعني كيف بدكم تردوا على الاتهام اللي أنتم ممكن عم بتكونوا أقرب إلى ميرتس والديمقراطيين، يعني اللي بهاي الحالة اللي بفضلوا إنه ما يكون في وحدة للشارع العربي؟ يعني ممكن أنتم يتم احتسابكم على عمليا هاي القوى التي تفضل إنه العرب ما يكونوا مع بعض؟
2: لا أعتقد إن إحنا منفضل العرب ما يكونوا مع بعض.
1: قولي لي باختصار شو علاقتكم أنتوا باليسار الإسرائيلي اللي هون الديمقراطيين
2: مع الأحزاب؟ الأحزاب
1: خلينا نقول المعروفين إنا
2: في تواصل، وزي ما قلنا إحنا موجودين في محل وغد كمان في
1: شو رأيين بحضوركم الآن
2: هدول المقعدين العرب اللي إسا مفكريني صوتوا للديمقراطيين، هن مقعدين اللي إحنا رح نقدر نستوعبهم كمان. ففي غد كمان نوع من هاي، مع أنه الديمقراطيين اليوم موجودين

0: محل أكثر ثابت أكثر.
1: الشهر عسل بناتنا أكيد
0: أكيد في الشهر عسل بناتنا واضح جدا، وواضح إنه إحنا منجيب أجندة اللي هي ممكن تكون منافسة إلهم، هن مش عم بنجحوا يعملوها لأنه عم بجربوا يروحوا للأسف أكثر لليمين ويأخذوا من البيس الأكثر يميني، فهن موجودين في مأزق معين أمام منتخب ميرت.
2: شو توقعاتكم جماعة بن غفير؟ شو بدي يحسوا تجاهكم؟ شو عواطفهم تجاهكم؟
0: أقول لك اللي إحنا عم نجيبه، وأعتقد
2: هل كان هذا جزء من المسح؟
0: لا، بدي أعلق شوي كمان عشان أحكيلك عن بن غفير، بدي أعلق شوي كمان على المشتركة. واضح إلنا شو هي الوحدة، واضح شو يعني إحنا لازم نكون موجودين في محل اللي هو موحد. لا أعتقد أنه في عنا انقطاع عن شو الشارع العربي بده، بس بنفس الوقت إحنا عم نقول أنه هاي الوحدة جاي من محل جدا جدا متحفظ وشرعي جدا، لأنه عن جد شعبنا عم بنزف وإحنا بدنا يعني نكون مع بعض ويعني هيك ونفوت
2: كأكبر قوة مش بس عشان الشعارات.
0: بالضبط. ومع هذا التنوعية جدا جدا مهمة، ومهم إحنا نفوت حتى لو كانت بس فكرية، وزي ما قلت إحنا موجودين في محل اللي مفتوح لكل تعاون، بس الأفكار اللي إحنا عم نجيبها كمان القيادة الفلسطينية اللي عم نجيبها عم تحكي مع المجتمع اليهودي اللي أنت ما حكيتي هون، إنه أنا برضو أنا منتخبة جمهور في بلدية حيفا، أنا بحكي مع المجتمع اليهودي في حيفا وأنجح، أنا بنجح أحكي مع المجتمع اليهودي في حيفا بدون ولا أي تنازل عن عن عن طرحي الفلسطيني والوطني. وأعتقد إنه هاي القصة هي قصة جدا جدا مهمة، القيادة الفلسطينية اللي بتحكي مع المجتمع اليهودي، وأعتقد إنه هاي رح تكون حاسمة للمجتمع اليهودي.
2: طيب إحنا رح نركز أكثر على هاي النقاط، ورح نحكي أكثر برضو بالقسم الثالث من البرنامج بعد الفاصل الإعلاني على قضية آليات وأفكار لرفع نسبة التصويت، لأنه بعتقد يمكن يعني هاي واحدة من الأمور اللي ما كثير عم بنحكى عنها، عمالين نحكي عن تأليف وتشكيل القوائم من غير ما نحكي أيضا على أنه في بعد حاجة كبيرة أنه نرفع نسبة التصويت. فكونوا معنا من بعد الفاصل الإعلاني مستمعينا مستمعاتنا.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية، متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان Evergreen ب 799 شيكل، مكيف 1.25 قوة حصان Evergreen ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: مسافرين مصيفين
9: بس مع مغارين،
8: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات العقبة اليونان سينا
9: فيها
8: وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
10: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو ناجي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6:00 مساء في المركز الثقافي.

0: الحفل جماهيري على اسم محمود درويش.
1: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد وأديداس باكا الغربي تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
6: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز، بيت البن، الناصرة، عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
7: الشمس دائما.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
9: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس. اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

0: عدنا إليكم مستمعينا مستمعاتنا وفي الجزء الثالث والأخير من برنامجنا لهذا اليوم طاولة الجمعة اللي خصصناه لتحريك الركود السياسي بين الأحزاب العربية نتيجة عمليا الإعلان عن حزب جديد لكلنا مكان. يعني كان لك تعقيب بالأول حول كل ما سبق محمد دراوشي وقلنا أنه كمان محورنا هذا يجب أن يتركز بقضية آليات رفع نسبة التصويت. يعني مع كل الاحترام للتشكيلات هناك نسبة منخفضة يجب أن نعمل عليها. محمد تفضل.
1: يعني قبل أسبوعين كنا نحكي 80-80, يعني 80% من المجتمع العربي بدعم فكرة قائمة مشتركة وأنه إحنا لازم نصل 80% نسبة تصويت في المجتمع العربي. اليوم إحنا مش فيش عنا مشتركة, فالخذلان هذا راح يقودنا كمان لنسب تصويت منخفضة جدا. رفع نسبة التصويت بحاجة لآليات. أولا مثلا وجوه جديدة في الأحزاب العربية, مش فقط كوجوه لكن كطروحات, شركات يهودية عربية. يعني اليوم أنا بعرف مش بس سالي ونقف معنا اللي بيحاولوا يحضروا أشخاص يهود في داخل الحركة السياسية كشركاء مع المجتمع العربي, حتى أنا بعرف أنه في الموحدي قاعدين بيبحثوا
0: عن الإسلامية, عم بتجيب يهود,
1: بدهم يجيبوا شخصية يهودية. يعني كان هناك
0: حتى يجيبوا مسيحية,
1: كان هناك حتى إمكانية لاسم طرح سيغالوفيتش, يعني أنه حاولوا يجيبوا سيغالوفيتش كواحد من المرشحين. ففكرة الشراكة اليهودية العربية وإدخالها بشكل يمكن قولة بأخرى عدا عن الطريقة الموجودة في داخل الجبهة أيضا مطروحة في داخل المجتمع العربي, وأعتقد كان في نكة غزل مع الفكرة حتى في داخل التجمع من شان حاولوا يخرجوا من بوتقة أنه هم يعتبروا كأنه متطرفين أكثر من اللزوم, وبدهن شخص اللي يعملهن هخشرة يعني من كشروت في داخل المجتمع الإسرائيلي. فواضح أنه فكرة الشراكة اليهودية العربية موجودة على الأجندة في المجتمع العربي, لأنه في نهاية المطاف اللعبة السياسية هي مش انه نحصل على 10 مقاعد في المجتمع العربي او 15 او 20 مقعد. اللعبة السياسية هل احنا بنقدر نكون شركاء مع كم يهودي اللي وصلنا فوق 61 عضو كنيسة في داخل الشارع الإسرائيلي, اللي نأثر أولا لقلب النظام الحالي في إسرائيل.
0: يعني لازم النظام الحالي هو النظام كارثي, يعني هناك تغيير بالخطاب. انت حسب رأيك قضية اسقاط اي حكومة يعني مش رح ينفع المرة,
1: يعني احنا مجبورين مش بس نسقط هاي الحكومة, مجبورين نجيب حكومة حتى لو انها مش حكومة اللي هي يعني المثالية.

0: بالنسبة لنا
1: تجديد
0: حكومة أفضل من الحكومة الحالية.
1: تجديد الخطاب بهاي السياق ما رأيك به؟
2: أنا برأيي في تباينات اليوم بالحالة الحزبية اللي موجودة وبشكل واضح، ومجتمعنا يعني الخارطة الحزبية انفرزت بشكل واضح بالنسبة لإلي. أول شيء في موضوع الشراكة العربية اليهودية واضح إنه في توجه مبدئي اللي موجود بالجبهة، واليوم بنقف معاً بمكان لكلنا مكان. بالحالة الحزبية الأخرى في التجمع وفي الموحدة هو أداتي
1: أكثر. نسميه كلية.
2: اللي حكى أستاذ محمد عن كمان محاولة الهروب من مقصلة الشطب، ففي محاولة إنه يعني نروح بحلة جديدة للموضوع، ولكن في موضوع التوجه للخارطة السياسية اليوم إذا بقولك في الانتخابات السابقة كان في فرز بين ثلاث تيارات. التيار اللي بيجي بقول فيش فرق بين اليسار واليمين وهذا التجمع والموحد اثنين بيجتمعوا عليه. التجمع بقولك من هذا المحل أنا وجودي في الخارطة السياسية هو أن أكون محارب في المعارضة حتى الرمق الأخير، أنا بوصيش، أنا بكون جزء من الاستفافات الداخلية. بس أعطيني أكمل الفكرة. أو الموحد بتقولك لأنه فيش فرق بين اليسار واليمين خليني أروح مع أي حدا بيجيب لي منجزات وإمكانيات. اليوم في إجماع في الخارطة السياسية العربية على إسقاط الحكومة الحالية لأنها حكومة فاشية بكل معنى الكلمة، تقليصات، إبادة، ضم إلى آخره. ولكن أنا بفكر أنه في أجوبة مرحلية، يعني الموحدة بتعطي جواب مرحلة لإسقاط الحكومة الحالية من خلال فكرة بس مش بيبي يعني. ولكن في اليوم اللي ما بعد بفكر في الجواب على الموضوع. التجمع عنده جواب لما بعد، يعني في عنده توجه أكثر رؤيوي للموضوع انه دولة تكون للمواطنين. طب شو بدنا نعمل عشان نسقط هاي الحكومة؟ ما في جواب. هون في حاجة
1: هل نعيش عشان نصلح
2: دولة؟ ما هو في هون في حاجة لا كمان انه الأحزاب هون افتح الباب.
1: وانت آخر مرة
2: هوي الغرف المغلقة
1: أصلاً. وانت اخر مره المتجمع حكى عن هذا المشروع؟ يعني عندما يتم الحديث عن دوله كل مواطنيها العرب واليهود، الفلسطينيين واليهود، يعني انا بعتقد انه كمان كان في اهمال كبير لهذا المشروع مقابل فقط الانتي او ما لا.
2: ما هي الحاله انه يعني في حزب بفكر رؤيويا وفي حزب اجريه مغروسه بواقع اليومي. هي بدك منزل بين منزلتين، المزاوجه ما بين البعد الاستراتيجي والبعد الفكري والبعد السياسي. المشروع هذا هو المشروع الثالث اللي بحاجة إنه الأحزاب تنفض الغبر عنها. يعني أنا بقول لك من الناس اللي أنا غير متحمس لفكرة إعلان حزب جديد الآن، ويجب التعامل مع الحالي. أنا مش مع الأستاذ محمد بقول إنه في فرصة سانحة، أنا بفكر إن الناس لن تقامر هاي المرة بصوتها. حالة الخطر الوجودي عم بتقول إنه مش راح أضيع ولا صوت هاي المرة، ولذلك راح ألجأ للبنى اللي عندي ثقة والمؤسسات اللي عندي ثقة انها راح تعبر نسبة الحزب. المجتمع العربي لن يقامر هالمرة لانه عنده وعي وادراك انه استمرار الحكومة فيها ابعاد ممكن تكون
0: هدامة. انا اعتقد يعني انه انت ما بتعطي قيمة كفاية لحالة الخذلان الموجودة في داخل المجتمع العربي في اخر
2: اسبوع. بقعدوا بالبيوت.
0: بقعدوا في البيوت.
2: بقعدوا بالبيوت.
0: بالبيوت.
2: انا معك. بقعدوا في البيوت. على حزب
1: 19 بس اكثر اشي فعال ممكن يصير هو
0: التصويت بالاجرين اليوم انه انا بروحش على التصويت.
1: العقاب والانتقام.
0: عقاب ذاتي، هاي جلد ذات.
2: لو انه الخذلان راح يتحول لقوة سياسية، طاقة حركية سياسية، كنت بقول لك نعم. ولكن انا عارف انه راح
0: لا ممكن تحول انه طاقه سياسيه. اولا عندك عده مشاكل.
3: اعتقد انه اكبر مهم اليوم احنا عم نحكي عن الشراكه العربيه اليهوديه، في شراكه عربيه يهوديه اللي هي ايديولوجيه، اللي هي نضال مشترك كمان اشتراكي، اللي هي كمان نوعا ما مش نوعا ما هن اللي سلكوا المسار عمليا في الجبهه لهيك نوع من الايديولوجيه، الشراكه العربيه الايديولوجيه. وفي الشراكه العربيه اليهوديه اللي هي اكثر تاثير، اوكي احنا بس بدنا ناثر، بدنا ننزل بن غفير، بدنا شوي تكتيكي. نعيش نغير التكتيكيه اكثر
1: التقنيه.
3: واعتقد اليوم انه لكلنا مكان مقام لكلانو بتعطي هذا الجواب. هي بتعطي جواب كمان التقني اللي هو بحكي احنا عن جد احنا شركاء، احنا اصدقاء عمر، شركاء عمر موجودين في الميدان، عرب ويهود، وعم نشتغل مع بعض، وعن جد عم نعطي يعني خيال سياسي وكمان فعلي في الميدان على كيف هذا التأثير ممكن يكون. وشفنا هذا الاشي باخر كم من سنة، بس احنا بنعطيه كمان طرح ايديولوجي على شو هي عمليا دولة لكل مواطنيها مع مساواة اللي هي
1: معنا 4 دقائق اللي فيه بدنا افكار اكثر عملية اللي ممكن تؤدي إلى رفع نسبة التصويت.
3: بس بدي أغير إنه إحنا عنا ثقة كاملة إنه إحنا عنا الإمكانية نمرق ال واو
2: نسبة
3: الحسم.
2: أول موضوع مقبول هو نعم. شكل الانتظام السياسي اللي حكى عنه أستاذ محمد. يعني شكل القائمة، هل هي قائمة مشتركة أم قائمتين؟ وإذا قائمتين
1: القضية إنه هن ماخذين وقتين كتير في قضية، يعني
2: بس ما هو المشكلة مش بالقائمتين. أنا مع إنه يكون بتعرف شو قائمتين وفي بيناتهم تباينات سياسية وطرح ورؤى
1: وكل حد يقنع
2: ولكن واتفاق فهد أصوات. بس ما أنا شفت في الأيام الأخيرة الهجوم الكاسح اللي كان على بعض. هذا الجو هو برومو

0: انتخاباتي راح يكون، والناس راح تقول لك تعرف شو فيش مشتركة، حتى بدنا يعطيكوا فرصة. لا لا، بهذا الجو اللي فيه تخوين وتكفير أنا خارج إطار اللعبة. فبالأول رفع نسبة التصويت عشان أعطي زملائي لسه فرصة يكملوا بالموضوع.
1: نعم، رفع نسبة التصويت،
2: يعني رفع نسبة التصويت حسب رأيي بدنا أفق اليوم. يعني الأحزاب العربية في المشتركة كانت أفق، وهذا الأفق خبى، يعني الشمس غابت وبطلنا نشوف ولا لون في الأفق. وما أعتقدش، أعتقد يعني إذا الخارطة السياسية ستبقى كما هي سنعود ربما لل 44% نسبة تصويت، مش رح نرجع حتى لل 43%. فمن هون أنا بأيد فكرة أحزاب جديدة، لأنه أنا مش متوقع نسبة تصويت تصل لل 53% زي المرة اللي فاتت، وإنما تهبط لل 44% أو حتى يمكن أقل من هذا المستوى بكثير، وخاصة في ظل أنه اليمين رح يكثف هجماته علينا ويحاول يرهبنا من المشاركة السياسية. فأعتقد أنه أطر سياسية جديدة هي، يعني هي ممكن تكون منفس للمجتمع العربي، وهي ترفع نسبة التصويت. هاي واحد. اثنين، أعتقد أنه إحنا بس نطلع على المجتمع العربي بقول شو إحنا لازم نعمل، لا، أنا بطلع على شركائنا السياسيين المستقبليين. يعني شو دور أيزنكوت، شو دور بينيت ولابيد اليوم لما بقولوا لن نشرك الأحزاب العربية في ائتلاف مستقبلي؟ إذا لن تشركهم في ائتلاف مستقبلي، ما أنت تتوقع أنت بتحاول تنزل نسبة التصويت في المجتمع العربي؟ المسؤولية الكبيرة عليهم كمان موجودة اليوم عليهم، على هاي الشخصيات، أنه يفتحوا باب للشراكة السياسية للمجتمع العربي. مش مهم شو كان صورتها، إن كان الموحدة في دخولها للائتلاف أو إن كان في دخولها
1: خمس مرات وست مرات
2: أو إذا كان في إطار جسم مانع اللي ممكن الجبهة تقبله أو ممكن أحزاب أخرى. يعني إحنا اليوم هاي اثنين، ثلاثة وجوه جديدة مع خطاب اللي بتوجه لشرائح مجتمعية خاملة. يعني نسبة التصويت بين الشباب، نسبة التصويت بين النساء، نسبة التصويت
1: في يعني كيف يمكن عمل بالحملة الانتخابية بالقوائم؟ ما فيش أمل.
2: القوائم لم تعطي الجواب الكافي، وعشان هيك جهود مجتمعية إضافية
1: عليك مطلوبة. آخر مهمة إنك تكتبي لنا يعني إنه إيش المتهم
3: بال2019 وبال2020 وال21 خمس انتخابات كان عنا اللي فيها طلعنا وإحنا موجودين في محل، على فكرة كمان حراك نقف معا بس عم بحكي من قبعة حراك نقف معا رح تكون متواجدة لا تشجيع التصويت في الشارع العربي، كل الآليات اللي عم نحكيها، وإنه نروح ونعمل ضغط على القيادة اليهودية إنه هن يحكوا عن الشراكة العربية. إجا الوقت لإشي جديد. أنت بتقول ما في محل، أنا بقول لازم ضروري يكون في محل.
1: خمس ثواني.
0: أنا لأنه إحنا في أجواء المونديال،
1: إنه
0: الفرق اللي عم بتتمحور حوالين النجم مش عم يتقدم نتائج،
1: واحنا مش نجوم فارق.
0: احنا فيش عندنا ميسي،
1: احنا ميدان،
0: احنا فيش عندنا ميسي وفيش عندنا رونالدو. لا لا، احنا فيش عندنا ميسي وفيش عندنا رونالدو، لهيك لازم فريق. عوده الى الفريق،
1: عوده الى الفريق. فننهي برنامجنا هذا مستمعينا مستمعاتنا، شكرا جزيلا لكم يعني طبعا على هذا النقاش، وبعد قدامنا كتير لكن لنبقي هذه الروح الطيبه في النقاش. شكرا لكم مستمعينا مستمعاتنا.
4: عمليه التصفيه في مخزني حشمال مبني حيفا مستمره، والاسعار غير منطقيه، والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مدمج اي جي ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافت غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
5: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
6: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
7: المشهداوي.
8: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
9: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
10: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
12: تغلي بش حالك، لأنه دايماً فتحوا الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعلى السريع.
11: ريحتيني، الله يريحك.
12: دايماً حبي بيتك أكتر.
13: أنا المعشوقة الصمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
14: الشمس دائما.
15: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
16: هنا إذاعة الشمس
17: 101.98.1 FM 6.
16: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الثالثة تماما في إضاءة الشمس، أحييكم أيها السيدات والسادة وإليكم نشرة الأخبار. فاتت المصادر الطبية اليوم عن مقتل رجلين في 40 و50 من عمرهما في حادثة إطلاق نار في بلدة بقعاثة في هضبة الجولان، حيث أصيبا بجراح نافذة، نقلا على أثرية إلى مستشفى فقدا للوعي ويعانيان من إصابات خطيرة. وقد أعلنت فيما بعد وفاة الاثنين فيما باشرت الشرطة التحقيق. وفي حي الطور في مدينة القدس أصيبت امرأة في 38 بجروح متوسطة وابنها في 12 من عمر بجراح طفيفة إثر تعرضهما لحادثة طعن من قبل زوج المصابة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى الملف اللبناني، قال رئيس الحكومة نتنياهو أنه أوعز للجيش بتوجيه ضربات قوية لحزب الله، مؤكدا أن إسرائيل ستبقى في ما وصفها بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان، وأضاف أنه أجرى مشاورات وتقييما أمنيا مع وزير الأمن ورئيس الأركان بعد الهجوم على القوات الإسرائيلية، وأكد على أن إسرائيل لن تتسامح مع استهداف جنودها وأن حزب الله سيدفع ثمنا باهظا للغاية على حد تعبيره. بدوره قال وزير الأمن أن الجيش هجم أكثر من 80 هدفا في لبنان واستهدف العشرات من عناصر حزب الله في منطقتي الإبقاع والنبطي، وأكد أن أي خرق لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله سيقابل برد قوي. يأتي ذلك بعد مقتل 4 جنود إسرائيليين بينهم قائد كتيبة وإصابة آخرين خلال مواجهات مع حزب الله قرب كفر تبنيت في الجنوب اللبناني الليلة الماضية. هذا وقد أفادت مصادر لبنانية بحدوث موجة نزوح من جنوب لبنان نحو الشمال، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة العشرات جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة منذ فجر هذا اليوم. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن تدخله حال دون تعرض إسرائيل لهزيمة، وأكد أن علاقته برئيس الحكومة نتنياهو جيدة، وأضاف أنه قادر على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان، معتبرا أن القيادة الإسرائيلية

0: محترمة وتستجيب لما يقوله. قال وزير خارجية باكستان إن تأجيل انطلاق المباحثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا يعود إلى انشغال مسؤولين إيرانيين بإحياء مراسم شهر محرم، وأكد أنه لا توجد أي عقبات أمام بدء المفاوضات، مشددا على ضرورة استكمال المحادثات ضمن المهلة المحددة البالغة 60 يوما. في وقت سابق أعلن البيت الأبيض عن إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها النائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى جنيف، وذلك بسبب عدم اكتمال الترتيبات اللوجستية الخاصة بالمحادثات المقبلة في إيران. ختاما الأحوال الجوية.
1: نشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار صافيا حارا أيضا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق. في القدس والجليل أعلى 29 درجة، في طبرية 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 27، في النقب 31، أخيرا في إلى 38 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. انتهت هذه النشرة، فاصل قصير ونبدأ إياكم في المجلة الرياضية.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، تحية رياضية لكم أينما كنتم. اليوم هو الجمعة 19 من شهر يونيو حزيران. في المجلة الرياضية نحن وإياكم على تواصل، من خلالها نكون مع أبرز وأهم الأحداث الرياضية وأخبار المونديال والمنتخبات المشاركة، نتائج الأمس وما ننتظره هذا اليوم أيضا من مباريات، إضافة إلى فتح المجال لتكهن نتيجة مباراة سكوتلندا مع المغرب والبرازيل مع هايتي. تنضم إلي أيضا في هذه الجولة الزميلة ليليان حاج في الهندسة الإذاعية والإنتاج، معكم نبيل سلامي. إذن نحن بصدد جولة ثانية انطلقت عمليا الليلة الماضية، ومن خلالها تأهلت المكسيك إلى الدور القادم.

ذكرنا لنا من نتائج الليلة الماضية وفجر هذا اليوم بعض النتائج جاءت مفاجئة، هزيمة ثقيلة تلقاها منتخب قطر أمام المنتخب المضيف كندا في مدينة فانكوفر، وكنت قد رمزت وأشرت في الماضي قبل عدة أيام بأنه لا يمكن الاستهانة بالمنتخب الكندي أبداً.

إذن المنتخب المغربي وسيستضيف فجرا المنتخب يستضيف عمليا سيلعب أمامه ويواجه منتخب اسكتلندا العنيد. وهذه المباراة أيضا يعني تأتي من خلال تصريحات أيضا للصحافة في فرنسا اليوم. هناك من يقول بأن هذه محاولة من السلطات الفرنسية وربما الإسبانية للتخريب على المنتخب الفرنسي والإسباني المغربي، لا شك المغربي المغرب. وطبعا قعقعت يعني عمليا ثقته النفسية اليوم في النيابة في فرنسا، قررت تقديم أشرف حكيمي كابتن المنتخب المغربي للمحاكمة بتهمة اغتصاب كانت قد جرت عام 2023. المكسيك أولى المتأهلين والمتأهلات إلى الدور القادم بعد فازت على كوريا الجنوبية بهدف صبياني.

0: عمليا خطأ فاحش ارتكبه الحارس وتلقت هدف واحد وحيد 1-0 للمكسيك. كندا ضربت قطر التي فقدت 2 من لاعبيها بالنتيجة 6-0. الولايات المتحدة الليلة عند 10:00 تلعب أمام أستراليا مع جدارها الدفاعي المتين، وطبعا نحن سنتابع المباريات التي ستكون أيضا عند هذا الصباح. في 1:00 اسكتلندا أمام المغرب، البرازيل عند 3:30 أمام هايتي، تركيا في 6:00 ننتبه أمام الباراغواي، ألمانيا تلعب في 11:00 غدا أمام الساحل العاج، هولندا غدا أيضا راح تلعب في مباراة أمام السويد، وطبعا مباراة هي مهمة جدا. احنا بنتحدث عن الجولة الثانية، سنحاول أن نكون بهذه الجولة أيضا مع أخبار نجوم ربما وتنقلات. برز يوم أمس في مباراة سويسرا اللاعب مزامبيجي، يعني هو لاعب من أصول إنغولية، عمليا سجل هدفين، دخل بديلا في 71 طبق هدف وتسبب بضربة أخرى الهدف الرابع، وكان يعني حضر بثلاث تمريرات 3 أهداف وسجل هدفين وكتب اسمه بأحرف من ذهب، والآن مطاردة من قبل الأكبر أندية في أوروبا من أجل ضم هذا اللاعب بعمره 20 سنة، والمبالغ التي عرضت حتى الآن نفهم أنه 60 مليون يورو. الآن يعني تصور إذا بيجيب له كمان هدفين في هذه البطولة الله أعلم. إذن 0-4-60-10-101 حتى الآن لم نفتح مجال الاتصال والتكهنات على نتيجة مباراة سكوتلندا أمام المنتخب المغربي، وكذلك المنتخب البرازيلي أمام المنتخب الهايتي. نحن سنتوقف أيضا عند قضية التحكيم الجولة الأولى، أعتقد لم تكن هناك مشاكل أو قضايا معقدة في التحكيم، ولفت نظري أيضا وجود عدد كبير من الحكام اللي خاضوا الجولة الأولى عمليا من دول العالم الثالث كما نسميها، من آسيا ومن أفريقيا ومن الدول العربية، وتأثير التعليمات الجديدة اللي أقرتها الفيفا على المباريات. سنحاول أن نتحدث مع الحكم السابق فؤاد شامي. النجم حنا فرهود ينضم إلينا الآن، سلامات كابتن حنا.
1: أهلين،
0: شو أخبارك؟ أهلا بك. تمام حبيبنا حنا، المونديال أكيد بعينيك بعين كل إنسان، أنت طبعا جاي من عالم الرياضة وكمان مدرب، والمدربين عادة بيطلعوا على المباريات وبيحاولوا يعني يفهموا ويتعلموا خطط وأساليب جديدة إذا كان في هناك أساليب جديدة. الجولة الأولى انتهت حنا، برأيك هل كان ممكن أنه نتعلم إشي كمدربين أو كمشجعين؟ يعني أعطيني فكرة بالضبط إيش ممكن اكتسبنا من الجولة الأولى.
1: اكتسبنا من الجولة الأولى، شفنا إنه فش منتخبات ضعيفة، شفنا المنتخبات اللي بتنعد ضعيفة عم بتساوي نتائج إيجابية، يعني بتشوف كمان المنتخبات القوية اللي إحنا منقول إنه هني رحين يفوزوا بكأس العالم ما قدروش يفوزوا على فرق صغيرة. صحيح. هذا بدل على إنه كأس العالم رايح يكون كتير فيه مفاجآت. عم نشوف المنتخب المكسيكي، منتخب اللي ولا واحد كيف بقوله كيل بصاعه هو والأمريكان، وأنا حسب رأيي هدول المنتخبات اللي هن بنعدوش من الأسود تعون المنتخبات. نعم. بس هن رح يكونوا مفاجأة.
0: هل بسبب يعني ربما أنه هن يعني الأرض على أرض وأمام جمهور، أم أنه هاي المنتخبات تقدمت بالفعل من ناحية مهنية وفنية؟
1: طلع احنا اليوم بنطلع على كل المنتخبات اليوم اللي بتشارك بكاس العالم، حتى المنتخب نتفرج على المنتخب الاردني، المنتخب الاردني قبل كم من سنه كان يخسر 5 و6، ولا مره بحياته وصل لايش هو وصل. هذا بدل انه كره القدم بالاردن عم تتقدم. بنشوف أوزباكستان، يعني كل المنتخبات بتتقدم ما عدا عنا احنا ما بنوصل.
0: دخلك ليش يا حنا؟
1: لانه بعرفش، صعب افسر لك، لو مش عارف يعني عن هذا لغز. وانا حسب رايي انه في كتير لاعبين ممتازين اللي بيقدروا يوصلوا للمونديال او يوصلوا لأليكوت اوروبا، بس بعرفش في اشي مش مضبوط. يعني انا مثلا بس بطلع مثلا عنان خلايلة، لاعب اللي كل فرق اوروبا بدهن اياه بالمنتخب الاسرائيلي،
0: هامشي وكانه هامشي،
1: قاعد يعني كانه كمان لاعب،
0: يعني مجرد لاعب كمان، مجرد يعني نعم نعم،
1: يعني
0: ما بيتعاملوا معه كنجم.

0: وإله ثقله وإله وزنه وتكلفته بين 20 ل 25 مليون، هذا كله ناسينه حاطينه على جنب.
1: انا معك حاطينه على جنب صحيح. وهذا الشيء هذا هاي واحد من الاسباب الكبيره انه منتخب اسرائيل بيقدرش يوصل لهي
0: المستويات. المستويات بالفعل 48 منتخب من هايتي من كوسوفو من كلها راحت على المونديال، والبانيا والبوسنه ما عدا اسرائيل.
1: من 40 او 44 منتخب احنا ما وصلنا، اذا بيعملوا 60 منتخب كمان برضه ما بنوصل.
0: بالمقابل 8 دول عربية في المونديال.
1: صح، كل الاحترام.
0: هذا الاستهتار بالعالم العربي وبكرة القدم العربية ملوش محل بالمرة بتاتا.
1: لا امبارح واحد بيسألني بيقول لي لو انه احنا كنا بآسيا كنا اكيد بنصعد للمونديال.
0: لا بآسيا لا لا
1: قلت له بآسيا في منتخبات افضل من اوروبا، واحنا شايفين
0: انه كوريا واليابان واستراليا ياما غلبوا اسرائيل بالزمانات لما كانت اسرائيل بعدها مبتدئة.
1: والسعودية
0: تنساش، بس قطر اللي بهدلتنا احنا.
1: قطر بهدلتنا وتونس.
0: تونس طلع قبله بلاء لا بأس يعني بيوكان، اغلاط فردية يعني اللي سببت.
1: بس امل انه تونس اليوم او بكرة بالمباراة الجاي
0: بتصور يكونوا منظر اخر.
1: لا
0: اكيد منظر اخر. حنا هل في لاعب اللي لفت نظرك غير السويسي؟ اكيد بدك تأكد على السويسري اللي فات امبارح بديل هذا الولد.
1: في بساحل العاج لاعب عمره 19 سنة اللي بيلعب بلايبزيغ، هذا راح يكون من أفضل اللاعبين الموجودين بالعالم.
0: صحيح، أنا أشرت عليه كمان. تنساش اللاعب المغربي هذا أبو عدي.
1: هذا أنا حسب رأيي وقت صغير يكون برشلونة أو بريال مدريد، هذا لاعب من الطراز الأول بالعالم.
0: نعم، حنا لابد من معناك أنت مش حكم يعني، ولكن التعليمات الجديدة قضية يعني استحواذ الكرة أكثر من لازم من قبل الحارس أو الرملات الأوت أو مثلا الركنيات أو ما إلى ذلك. أنا بعرفش ملاحظة عندي، بعرفش إذا أنت كمان لاحظت، شفت أن المباريات برتم سريع ما في تضييع للوقت وبيلعبوا على على الثاني الحكام.
1: كل إشي منيح وكل إشي ممتاز ما عدا هاي قصة توقيفة المي. هي اللي بتموت المباراة.
0: لا يا حنا ليش غلطان؟ تخيل حالك أنت لاعب فوتبول وبتلعب الساعة 12 بحرارة بكاليفورنيا 31 كانت.
1: لعبنا كرة قدم وبحرارة، ما كانش الحكم يوقف المباراة ثلاث مرات عشان نشرب مي.
0: سلامة وصحة اللاعبين، ما أنت فاهم بيفقد الواحد السوائل وما إلى ذلك.
1: أكيد
0: هاي مزعجتك يعني.
1: مش انت بتكون
0: بالفورمة
1: بتاعت اللعبة وبتيجي بتوقف المباراة خمس دقايق او سبع دقايق.
0: لا لا, لا لا لا ما في وقت محدود، حنا دقيقتين ماكسيموم ثلاثة،
1: دقيقتين الا ما ياخذوا لهم كمان دقيقة ثلاث دقايق. اللعيب لما بيكون بتيجي بتوقفه دقيقتين ثلاثة هذا اشي مش هوين،
0: بروح البالانس تبعه. طيب هات نسمع منك المنتخب اللي ترك اثر جيد ايجابي عليك وبتقول انه راح يروح للاشواط الاخير مين؟
1: طلع انا مشجع البرازيل وبحب الارجنتين عشان ميسي
0: يا ولدي.
1: بس انا حسب رايي الفريق اللي راح يفوز ببطوله كاس العالم هاي السنه فرنسا.
0: طلع اذا مش فرنسا سامع حنا معي انت، اذا مش فرنسا التركيب الاولى ممكن التركيب الثاني تبعت فرنسا، فهمت علي؟
1: يعني المنتخب
0: ما عندهم كادر واسع عريض إشي لا يعقل يعني. ما
1: مش بس هيك، الشوط الثاني تاعن ورجى قديش فرنسا منتخب
0: متمكن
1: منتخب قوي.
0: صحيح.
1: انا حسب رايي منتخب فرنسا هو اقوى فريق.
0: بس كمان مره يعني الجوله الاولى البرتغال شوي خيبت الامل، اسبانيا مش معقول هذا التعادل بعد، لسه بكير حنا نستخلص
1: النتائج. مظبوط ولكن محتمل اسبانيا انه كمان هن يكونوا هاي، بس انا حسب رأي المنتخب البرتغالي مش رايح يوصل للمباراة النهائية.
0: انا رشحت البرتغال وهولندا بالنهائي، حنا شو رأيك؟
1: لا انا حسب رأيي اللي رايح يكون اكتر فوق المنتخب الالماني، المنتخب الفرنسي، محتمل الأرجنتين مش أكيد يعني. أنا حسب رأيي المنتخب النرويجي منتخب ممتاز،
0: قد يكون حصان الأسود، قد يكون هو المفاجأة. أنا معك
1: بكل الحلقات تعونه منتخب ممتاز من الدفاع للهجوم.
0: والمنتخب العربي الأكثر يعني أثر عليه أكثر إيش؟ المغرب طبعا.
1: المغرب حسب رأيي من يعني مش صدفة إنه هو سادس محل بالعالم
0: ورابع محل بالمونديال الماضي.
1: صح. وانا حسب رايي اللي حضر المغرب والبرازيل فكر المغرب هو البرازيل مش البرازيل.

0: روماريو روماريو اعترف قال يا عم ما تستهتر، المغرب فريق عظيم والنتيجة التعادل جيدة بالنسبة لنا.
1: منتخب المغرب اليوم إن شاء الله بيفوز على سكوتلاند وبتأهل للمرحلة القادمة.
0: حنا فرهود يعني دائما نستعين بقدراتك بتحليلاتك، راح نكون على التواصل معك خلال المونديال. شكرا عزيزي، تحياتي لك، سلام. باي باي.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
0: We are ready. إذن ردي لخروجنا إلى فاصل إعلاني، ثم راح نكون بفقرة تقودنا إلى المدارس، يعني كيف يتفاعل طلاب المدارس، مهرجانات المدارس كمان بيحاولوا يربطوا بين كرة القدم وبين تذويت القيم، القيم الإنسانية، المحبة، التعارف، يعني احترام الخصم وتقديس الرياضة، كل ذلك راح يكون إن شاء الله بعد ما نطلع للفاصل الإعلاني. خليكم معي.
11: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
12: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
13: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
14: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
15: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم، مكيف هواء واحد قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل، شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل، شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل، شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل، وحتى 30% تخفيض على حملات أرسان 2026. بالويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان، مقابل مقام النبي زكريا.
16: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
17: أنا زيك ماما.
18: كيف يعني زيك؟
17: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
18: يا روحي،
17: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
18: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
17: أنا زيك ماما.
19: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح، بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
5: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين.
13: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل 90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل 90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل 90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل 90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل 90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل 90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
13: من مجموعة المشهداوي.
16: حكاية عشق من أول رشفي وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة عمارة طه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
1: الشمس دائما.
2: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
3: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
2: جاهز تنافسني؟
3: جاهز تنافسيني؟
2: تعالوا وتصدر التوقعات.

0: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
1: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
2: Ready.
3: We're ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.

0: We are ready، هكذا قال نجوم كرة القدم في العالم، وهم جاهزون ونحن جاهزون أيضا هنا في إذاعة الشمس. نحن الآن إلى المدارس، المدارس جهاز التربية والتعليم، الطلاب المدارس، كنا أولاد يعني عمليا كنا دائما ننهوس وننهبل كمان بكرة القدم وننشغل فيها، ويبدو أنه مش بس مونديال في عنا في أمريكا، في الولايات المتحدة طبعا، في المكسيك، في كندا، وكل دول العالم بتشارك وتفرج بتشوف، لكن أيضا طلاب المدارس، أيضا مدراء المدارس الناشطين والفاعلين والناشطات والفاعلات عادةً بيستغلوا المناسبة كمان وبيعملوا مونديال من نوع آخر، مونديال كروي ولكن بذوته فيه القيم، لأنه بالمونديال عادة بالمنافسات الدولية بين الدول والشعوب أيضا في قيم يجب أن تذوت. عن مهرجان المونديال، مونديال القيم في مدرسة ابن سينا الابتدائية في قرية كابول، تنضم إلي الآن من هناك المديرة الرائعة ميري قدورة. سلامات معلمتي.
1: أهلا أهلا أستاذ نبيل، يعطيك العافية.
0: شو أخبارك أولا؟
1: أنا الحمد لله، كيفك أنت؟
0: أنا منيح. بتتابع مونديال؟
1: إيه نوعا ما.
0: بالبيت أكيد في حدا منهم بالزاوية هناك بالزاوية هناك بتابع مونديال، مش ممكن.
1: أكيد شوي السنة التوقيت مش سهل علينا.
0: واي واي واي. السؤال كمديري في المدرسة، بتلاحظوا المعلمات اللي معلمين، مع أنه توقيت المباريات شوي صعب يعني عمليا، بس الأولاد شفتون بأول أسبوع أجوا على المدرسة مثلا هيك بحالي مش طبيعية، مش صاحيين منيح، عرفت انه في اشي حدث مع طلاب المدارس بتابعوا؟ اعطيني فكرة بالضبط.
1: في حماس عند الولاد للمونديال لا شك. بخصوص انه يجوا الصبح نعسانين او اشي مش بالضبط، لانه كانوا شوي غرقانين بالامتحانات. احنا بس امبارح خلصنا امتحانات. بس احنا بدون علاقة، احنا دايما بنهتم انه الطلاب يكونوا على علم ودراي بكل الاحداث العالمية اللي بتصير.
0: برافو.
1: كل الاكتواليا اللي بتصير، ولا سيما اسا في عنا مونديال وفيش مجال تتغاضى عن هيك اشي. فاحنا مع بداية المونديال او قبله طرقنا لموضوع المونديال مع الاولاد. شو يعني مونديال، منين اجا، التاريخ تبعه، كيف بدي. فالولاد كمان جهزت وقرأت وحضرت، يعني مش بس بدي يكون في احتفال وغناني.
0: لا يقتصر هذا الشرح وهذا المعلومات والتعليمات على مدرس الرياضة والتربية البدنية مع مربي الصفوف؟
1: لا لا لا لا، ابتداء مني أنا كمديري للمدرسة في مداخلات الصباحية. حتى سألت الولاد حاورتين شو يعني مونديال، منين الإشي أجا، كيف بدي. فالولاد يعني لفرحتي كانوا على دراية نوعا ما. بيعرفوا أي سنة بدي كل هاي الأمور، وشوي شوي بلشنا نحكي كمان ما خلف الألعاب الرياضية،
0: هذا
1: ما
0: مهم.
1: خلف
0: هذا
1: طبعا
0: المهم. نعم.
1: طبعا
0: نعم.
1: يعني اليوم الأولاد بيفتحوا التلفزيون بيشوفوا لاعبين بيسمعوا مبالغ بيقبضوا بيعملوا أوكي تمام، بس أنا بيهمني كتير الطلاب يعرفوا إنه خلف هذا النجاح في تعب، في مثابرة،
0: جهد،
1: في جهد، في انضباط. حتى اليوم بيسمعوا ميسي رونالدو وغيرهم من اللاعبين، هدول مش وليد الصدفة صاروا.
0: برافو.
1: هيك
0: برافو.
1: يعني الولد كتير بهمني، الولد اللي قاعد اليوم يعرف انه انا عشان انجح انا لازم اتعب، لازم يكون في عندي هدف عشان افعله عشان اوصله. فهي الشغلات احنا كتير منشددها على الولاد من خلال ايش هن بيحبوه.
0: نعم.
1: ايش اللي هون انت بتقدر توصلهم؟
0: القيم اللي انتو اشتغلتوا عليها في المدرسة، هو المونديال هو عبارة عن كمان مجموعة من القيم، قضية احترام الخصم أولها مثلا. عن أي قيم نتحدث نحن هناك اللي احنا
1: احنا طبعا احنا جينا قلنا كالتالي، احنا بدنا نحيي المونديال، لكن بدنا نحييه بطريقة من ناحية متواضعة، مش فيها كل اللي يكلف الأولاد ويشتروا أعلى. لا لا، بديش هيك، بطريقة متواضعة، ولكن فتنا للعمق تبع المونديال من خلال القيم. عرضنا وكشفنا الأولاد لقيم متعددة، مثل زي ما انت حكيت، أو مثل عنا الانضباط، المثابرة، احترام الخصم، تقبل الربح والخسارة، وغيرها من القيم اللي كتير، الثقة بالنفس، القيادة الحكيمة،
0: الانضباط والالتزام.
1: الانضباط كتير بنحكي عنه، حتى يعني بداية المونديال كانت نوعا ما مع بداية الامتحانات.

0: يعني اليوم حتى معلمين الموضوع بيتطرقوا كل واحد من الجانب تبعه بتطرقوا لهي القيم عشان نزودها كما يجب عند الأولاد.
1: احنا كمان نستغل المناسبة يمكن بما انه في 28 دولة 48 دولة يعني كل العالم بتفرج على المونديال. قضية الاعلام اعلام الدول او معلومات عن الدول عن القارات اللي جا منها الدول، هل كمان تطرقتم الى ذلك؟ بتصور هذا من الضروري كمان انه يعرف الاولاد مثلا وين هاي كورساو مثلا على سبيل المثال، يمكن اول مرة بسمع فيها كثير من العالم، او اين تقع مثلا كندا او المكسيك. هذا كمان امور
0: احنا بدون علاقة للمونديال الأستاذ نبيل، بدون علاقة. إحنا قبل سنتين عملنا شهر كامل اللي حكينا فيه على حضارات حول العالم، وكشفنا الأولاد لحضارات مختلفة اللي على مدار شهر كامل درسوها وأحيوها بعدة جوانب من ناحية الأكل واللباس والرقص والفن. فالولاد عندي دائما منكشفين لهذا الموضوع بدون علاقة للمونديال.
1: قديش دكتور ميري بدي أسألك سؤال، قديش هاي المعلومات اللي هي ما بعد المادي يعني عمليا قد بتأثر على الطلاب خاصة اللي هن شوي أقل قدرات من ناحية تعليمية؟ كيف بتتم تفاعلهم؟ هل بنخلطوا مع الأولاد الآخرين بتذوتوا أو بتقلصوا الفوارق ما بين الولد الواو وبين الولد اللي أقل واو بفعلياتنا من هذا النوع؟
0: هي الفكرة هون إنه عمليا توصل لكل ولد بدون أي علاقة لقدراته التعليمية.
1: أكيد
0: اليوم كل ولد في عنده قدرات بتميزه، يمكن في ولد عنده قدرات تعليمية، في ولد عنده قدرات فنية بالرياضة بالفن. فالهدف هون إنك أنت تحكي اللغة
1: 100%
0: اللي هي توصل لكل ولد
1: 100%.
0: وهذا كمان اللي بيميز على فكرة كمان المونديال. المونديال أخذ يعني بوصل بين كل دول العالم بغض النظر عن أي خلافات سياسية، وهي كمان طرقنا لها.
1: حلو.
0: يعني اليوم حتى احنا عايشين بحرب بين دولة بين امريكا وايران، لكن هني الاعلام كانوا ماشيين حد بعض. لما مسكوا الاعلام كان يعني حتى هاي الخلافات السياسية تختفي لما احنا عم نحكي على لغة توصل بين الشعوب زي الرياضة والفن.
1: نعم
0: وهي
1: نعم.
0: شغل كتير بتهمني.
1: أكيد أكيد. هاي قضية تذويت القيم، الصبر كما ذكرتي، الثقة بالنفس والتعاون والصبر والاجتهاد، وأنه الإنسان يتقبل الربح يعني والخسارة نفس الإشي. وقضية أنه القيادة اللي ذكرتيها قيم، أنا أعتقد إذا بنغرسها طلابنا بهذا الجيل يعني ممكن تعطي ثمرة في المستقبل،
0: خاصة بجيل الابتدائي. أستاذ نبيل أنا بآمن اليوم كمربي وكمديري وكقائدي، أنا بآمن إنه زي اليوم إحنا بدنا نغير وبدنا نأثر. كل ما كان الطفل أصغر بالعمر أنت بتقدر تأثر عليه بصورة أكبر. فهذا
1: يعني
0: الهدف تبعنا إنه إحنا كتير بنشتغل مع طلابنا كتير على القيم والسلوكيات، أهم من أي إشي تاني، وهذا اللي اليوم مجتمعنا ناقصه.
1: صحيح 100%. دكتور ميري يعني السؤال لابد منه سؤال شخصي، يعني بتتابع بعض المباريات بتخيل، عندك فكرة مين ممكن يكون بطل العالم القادم؟
0: أنا من مشجعي إيطاليا اللي السنة هي مش في المونديال.
1: من محبي إيطاليا أنت كمان بتطلع.
0: أنا محبي لإيطاليا بكل الجوانب.
1: واو.
0: يشملها كمان الفوتبول، السنة هي مش موجودة
1: للأسف.
0: فأنا أكتر بشاهد لما في مجال بشوف كمان أكتر كيف عن جد اللاعبين بيلعبوا مع بعض، كيف المدرب بيوجه، هيك بتطلع على كل هاي الأمور اللي هي ممكن كمان تعطيني أنا إلهام.
1: أها يعني تستلهمي من تصرفات من تعليمات المدربين.
0: بالضبط باخذ منه الإلهام. طيب. قدر المستطاع طبعا.
1: بما أنه إيطاليا مش موجودة على مين بتكهني أنت؟ هات نسمع منك.
0: ما في عندي أي تكهن صراحة بالمرة. خلاص إيطاليا مش موجودة بالنسبة لإلي.
1: ومثلك مثايل. مثلك مثايل.
0: يؤسفني أنه إيطاليا مش موجودة. بس أنا في شغلة هيك بحب كمان أحكي لها. حتى لما شاهدت الافتتاح اللي كان افتتاح جدا حلو. شعرت قديش أنه العالم الكرة القدم قديش عاد توصل بين الشعوب. الإشي كتير أثر علي،
1: هذا مهم،
0: خاصة بالوضع الحالي اللي احنا عم نعيشه. الوضع جدا مؤلم.
1: نعم.
0: فأعطاني هيك بصيص من الأمل
1: أنه بعد في خير بالدنيا، وأنه الرياضة بتجمع، وأنه كرة القدم لغة واحدة لكل العالم،
0: لغة واحدة. وياريتي إذا في أصحاب قرارات بسمعوني، ياريت عن جد نهتم قديش بنقدر انه احنا نشغل اولادنا بالمدارس وخارج المدارس في اطر رياضه واطر للفن، لانه هاي اللي راح يساعدنا على خفف العنف اكثر من مظاهرات ومن صرخه بالشارع. أنا بدنا خطوات عملية.
1: أنا أوافقك 100%، وأنا بدي أشكرك. أنا بعرف عندك حفل تخرج الآن لنجلك، الله يخلي لك إياه.
0: صحيح، الله يسعدك.
1: وشكرا لك عزيزتي المديرة ابن سينا البدائية في كابول الدكتور ميري قدورة، تحياتي لك.
0: شكرا.

بدي أذكركم بعد شوي على 0460-10-101 سكوتلندا المغرب فجرا، والبرازيل أمام هايتي، برازيل العملاق أمام هايتي المغمورة، قديش ممكن تكون النتيجة ولا في مفاجآت؟ والله ما بعرف. بإمكانكم التواصل معنا هيك وتكان وأبدأ بعض الآراء. تعالوا نطلع لفاصل إعلاني.

0: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: وقفوا كل برامجكو، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة، والأسعار غير منطقية، والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مدمج AEG ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافت غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: الزباني العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض. طه عربي وأولاده، للبيت للشغل ولكل مشروع جديد، خشب قرميد عدي ودهانات وأكثر، كل اللي بدك إياه وأكثر تحت سقف واحد. 6464890 عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربي وأولاده، اسم كبير وخدمة أكبر.
6: الشمس دائما.
7: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز الخيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

0: منتخبنا يا معلم، هذه الأجواء وهذه الأغاني وهذه الأهزيج تقودنا إلى العاصمة الأردنية عمان. المنتخب الأردني يصنع تاريخ ويشارك لأول مرة في مونديال. صحيح أنه خسر ولكن كان له حضور وشخصية. عمان ما نمت هذيك الليلة، مدرج الروماني أعتقد كان مليء بالألاف. الزميل الصحفي خالد الخطاطبي تحدث إلينا من عمان مباشرة. أخي خالد سلامات عزيزي،
1: حياك الله الأستاذ، حياك الله.
0: شلونك عزيزي، شلونك؟
1: الله يسلمك، تمام، كيف أمورك؟
0: أنا منيح تمام. أنا سعيد جدا أنه حبيبنا المنتخب الأردني، أنا من عشاق الكرة الأردنية بالمناسبة، يا ما حضرت الفيصلي والوحدات وكذلك الرمثة ونادي الحسين في إربد وبثناها كمان للراديو، فكان يعنينا كثير وجود الأردن في هذا العرس العالمي. الأجواء في الأردن، أعطيني فكرة عن الأجواء في الأردن خاصة خلال المباراة الأولى اللي خاض المنتخب.
1: أكيد يعني هذه مشاركة تاريخية للمنتخب الوطني الأردني في المونديال، وهناك اهتمام كبير، اهتمام رسمي وشعبي، وهناك متابعة حثيثة لكل التفاصيل هذه المشاركة. وأعتقد أنه أنتم شفتوا يمكن الشعب الأردني بمختلف أطيافه وفرح بهذه المشاركة بغض النظر عن النتائج. يعني هذه أول مشاركة للمنتخب الأردني وفيها كثير من المكاسب، هي مش فقط مكاسب كرة قدم، هي مكاسب عظمى، هي مكاسب بتروج للأردن في مختلف المجالات السياحية والثقافية والعادات والتقاليد، فبالتالي هناك الكثير من المكتسبات. وإحنا شفنا خلال مباراة المنتخب الوطني أمام النمسا كيف هذا الالتفاف الشعبي وهذا الاهتمام الرسمي، رغم أن المباراة كانت تقريبا في الساعة 7 صباحا، إلا أنه كل الأردنيين أصروا على السهر ومتابعة هذه المباراة، وهذا بعكس يعني أهمية هذا الحدث والاهتمام.
0: أخي خالد، أنا شفت الحضور، مين اللي نظم ذلك؟ أمانة عمان، الاتحاد الأردني، الحكومة؟ في أعتقد كان المنظر يعني يقشع الأبدان، في يمكن مدرج الروماني إذا مش غلطان هناك كان الجمهور.
1: نعم كان هذا تنظيم من أمانة عمان ووزارة الشباب. يعني خصصوا هذا المدرج. أنا زي ما حكيت لك يعني مشاركة المنتخب الأردني مش فقط كرة قدم، هي ترويج أيضا للأماكن السياحية. فمجرد تواجد هذا الجمهور الكبير وتواجد رئيس الوزراء والوزراء في هذا المكان يمكن لفت نظر كثير من الناس انه هذا المكان الجميل، فبالتالي من خلال الرياضه انت ممكن تروج للسياحه، وهذا اللي صار. يعني حتى في امريكا الان بتشوف الجمهور يعني بيسال عن الاردن، بيسال عن الاماكن السياحيه، بيسال عن البتراء، بيسال عن البحر الميت. هاي من المكاسب اللي احنا يعني حققناها، اضافه للمكاسب الفنيه و الكروية، لما كل العالم يصير يحكي عن المنتخب الأردني وعن لاعبين المنتخب الأردني وصير الأندية تتابع اللاعبين، فكلها أعتقد مكاسب. يعني الكل بيشهد أنه المنتخب الأردني نقلة نوعية وأصبح على خريطة الكرة العالمية.
0: نعم، أنا في إلي سؤال، يعني لابد من هذا السؤال، القفزة النوعية اللي عملها المنتخب الأردني في آخر 4-5 سنوات ما كانت في الماضي، كان الأردن يعني وكأنه يراوح مكانه. أنا أعتقد من يوم ما أجى المدرب المصري ومن ثم العراقي أعتقد صار في نهضة بكرة القدم، صار في استثمار أكثر، وأنا بعرف رئيس الاتحاد الأمير علي كمان استثمر واجتهد. كيف تفسيرك لهذه القفزة وحتى وجود لاعبين أردنيين بدوريات محترفة؟ شو تفسيرك، كيف قراءتك لهذا؟
1: يعني أول شيء هو كانت الإرادة والعزيمة، يعني كان في إصرار إنه الكرة الأردنية تنتقل للعالمية، وشفنا يعني سمو الأمير علي بالتعاقدات مع مدربين على مستوى عالي، ابتداء من المرحوم محمود الجوهري
0: اللي
1: هو
0: صحيح.
1: يمكن هو صاحب الثورة،
0: هو اللي بدأ الثورة، أنا معك بأيدك 100%.
1: نعم، هو اللي أسس وهو اللي وجه نحو الاهتمام بمدارس الواعدين. وشفنا على عهده تم إنشاء مراكز الأمير علي للواعدين، وكثير من لاعبين المنتخب الحالي هم نتاج مراكز الواعدين. تحكي عن يزن عماد هو نتاج مراكز الواعدين، تحكي عن علي علوان هو نتاج مراكز الواعدين، فكل والفاخوري هذول كلهم من الأكاديميات ومن مراكز الأمير علي للواعدين، فبالتالي صار هناك يعني نهضة تدريجية حتى وصلنا لآسيا 2023، وشفنا المنتخب الأردني لما جاب الوصيف وبعديها كأس العرب وبعديها التأهل التاريخي للمونديال. فإحنا دائما نقول إنه هذه النهضة تستدعي استدامة. نعم. تستدعي إنه تستديم الإنجازات في المرحلة المقبلة، حتى ما نكون إنه فقط إحنا وصلنا لكأس العالم وخلاص انتهى.
0: صار في حرفية، أنا أعتقد الدوري الأردني يعني انتقل للاحتراف، ما بعرف إذا 100%. سؤالي لإلك، وهي يعني معلوماتي أنا حابب أسمع منك المعلومة. هل يمكن للاعب كرة القدم الأردني في الدرجة الأولى درجة ممتازة مثلا كمحترف أن يعتاش من مهنته كلاعب كرة قدم؟
1: شوف يمكن أنا بدي أعطيك معلومة ممكن تكون صادمة يعني. المنتخب الوطني حالة المنتخب الوطني لا تجسد واقع الكرة الأردنية.
0: كيف؟
1: يعني المنتخب في طابق يعني أنت من بعيد بتشوف المنتخب الأردني بتقول الكرة الأردنية خير.
0: جوهر. لا. نعم.
1: إحنا لا الملاعب عندنا.
0: تعباني.
1: ما في ملاعب.
0: مظبوط.
1: البنية التحتية مش ولا بد. الاحتراف التوفر الأمور المالية مش بالشكل المطلوب. يعني دائما يمكن الأندية بتتأخر في دفع رواتب اللاعبين. فعشان هيك أنت بتشوف إنه يعني أغلب عناصر المنتخب من الأندية الخارجية يعني اللاعبين المحترفين في الخارج يعني إحنا استفدنا من اللاعبين اللي احترفوا في الخارج التعمري يزن العرب يزن عناصر هذول اللاعبين كلهم كانوا برا لكن إحنا بنقول رح نبني على هذا الإنجاز على التوصل لكأس العالم حتى إنه نحسن البنية التحتية وفي توجه رسمي أيضا في هذا الموضوع من خلال بناء الملاعب شفنا في ملعب جديد رح يكون يعني من أرقى الملاعب وايضا راح يكون في دعم للانديه خلال المرحله المقبله حتى انه نوصل لدرجه الاحترافيه اللي تنعكس على المنتخب الوطني الاول وعلى كل المنتخبات.
0: نعم. المباراه القادمه مش هوين راح تكون
1: مرحله هاي مباراه كسر عظم هذه مباراه تاهل انا بعتبرها يعني امام الاشقاء الجزائريين
0: مش هوين هذا ديربي وبنتظركم كمان بعدين المنتخب الارجنتيني مجموعه مش سهله بالمره
1: يعني هي مباراة الجزائر هي الفيصل
0: لا كيف
1: يعني
0: تاريخ كيف تاريخ اللقاءات بين الأردن ببطولة الأمم بطولة العرب أعتقد كان يعني لمن يميل الميزان أكثر للجانب الجزائر ولا جانب الأردن في المباراة بين الطرفين بشكل عام
1: شوف هو يعني بالواقع يعني يمكن لعبنا مباريات مع الجزائر يمكن عادة ما كنا نلعب مع الفريق الأول منتخب الجزائر بالضبط الآن هذا المنتخب الجزائري بضم نخبة من اللاعبين
0: المحترف إلى أعلى الدرجات احترافه صحيح
1: وأيضا الصعوبة تكمن في أنه هو قادم إلى مباراة الأردن وهو خاسر
0: بعد خسارة نعم بده يأكل الأرض والملعب
1: هو بده يعوض في هذه المباراة لكن يعني أعتقد أنه المدير الفني للمنتخب جمال سلامي هو دارس المنتخب الجزائري
0: نعم
1: واللاعبين يعني شفنا أمام النمسا
0: هو الجزائري ولا مغربي والمدرب
1: مغربي مدرب مغربي
0: نعم
1: يعني ممكن يكون عارف يكون اللاعب المغرب العربي وبالتالي يمكن هذه تساعدنا في قراءة
0: في غيابات المنتخب راح يكون ولا في غيابات إصابات ولا الكل راح يشارك تشكيل أساسي برأيك
1: لا موجودين يعني ما موجودين هم الآن والجاهزية وفي الحالة المعنوية أيضا يعني
0: قضية الحارس
1: بعد الإشادة
0: قضية الحارس عندكم هي الشغل الشاغل للجماهير الأردنية للأسف أبو ليلى ما كان موفق في المباراة
1: بالضبط وهذه يمكن هي
0: نقطة ضعف
1: قرار المدرب في أكيد. كيفية التعامل مع المباراة
0: عودتونا بالأردن على حراس عمالقة وين راحوا العمالقة تذكر العمالقة بدناش نذكر الأسماء
1: هم موجودين يعني يزيد من الحراس الجيدين لكن يمكن جاهزيته النفسية ما كانت على ما يرام في المباراة الأخيرة يعني كان في ارتباك يعني واضح بس هو من الحراس اللي ساعد المنتخب
0: في أكيد ما كانش موفق من المباراة ضغط ومؤول
1: يعني هذه المباراة كان يمكن ضغط فتأثر نفسيا يعني كان واضع على أداء وكان واضع على الأخطاء اللي ارتكبها لكن عزيزي. يمكن القرار الأصعب بيكون على المدرب المباراة الجاي هو إشراك اللاعب إشراك الحارس أو لا يعني القرار رح يكون صعب أعتقد عليه
0: أنا أتمنى التوفيق للمنتخب الأردني على الأقل يعني يطلع من المباراة بدون خسارة برضو كان يعتبر إنجاز كأول نقطة بتاريخ الأردن بكأس العالم أخي خالد أنا كل الشكر لك ورح نتواصل معك بتخيل احنا سعداء جدا بالحديث عزيزنا
1: الله يسلمك
0: طيب
1: الله
0: شكرا لك عزيز
1: التوفيق دائما شكرا
0: سلامات لك المنتخب الأردني على موعد مع المنتخب الجزائري عن تقييد أول المعلومات الجديدة أو اللي بسموها القوانين الجديدة لكرة القدم بدنا نجمل هيك بسرعة مع الأخ فؤاد شامي حكم سابق ومراقب حكام قضية التحكيم في المونديال حتى الآن سلامات أخي فؤاد
2: مساء الخير
0: أهلا حبيبنا
2: لك ولجميع مشجعين راديو الشمس
0: كل حكم بيتمنى دائما أنه يصل للذروة أنه يحكم مش بس بأوروبا إنه بدور الإسرائيلي بالدرجة العليا
2: كأس العالم
0: حتى لو كان

0: فار او حكم رابع ولا لا؟
1: 100%
0: انا اعطينا اظن اعطينا اعطينا على الخط اظن بس اقطع المحيط الاطلسي واروح على امريكا بكفيني او احمل اللافت ابدل اللاعبين. فؤاد حكينا عن احنا عده مرات التعليمات الجديده برايك ساعدت ولا ضرت؟
1: لا ساعدت للفرق يعني مثل الفرق المغلوبة بصيرش انت مثل الحارس مرمى بصيرش يمسك الطابة يقعد لي تمشتال فيها ربع ساعة
0: دواني دواني
1: يعني ضربة الاوت ضربة
0: الاوت اللي اللي بيمشي فيها 10 12 فحجي من المحل بيروح ال 10 ثواني
1: بيرجع وبتطلع برجع
0: او بعود زيت الطابة زيت لا وبرمي الطابة لصاحب لانه جاي من نص الملعب مش معقول يعني
1: يجي يضربها يعني
0: السؤال هاي التعليمات الجديدة قضية السرعة عدم استحواذ الكرة من قبل الحارس اكثر من 8 ثواني وعدم وخمس ثواني كنه كمان على الاوت او 8 ثواني مش مهم برايك انا حسيت انه المباراة صارت اسرع وأطول
1: وفيهاش تضيع وقت وفيهاش مسخرة بس في إسا كم حكم عملونا شوية مسخرة
0: مثل
1: ضربة ميسي هاي لازم كارت أحمر أبو فارس أحسن لعيب في العالم غصب عني وإذا شئت وإذا بيت أحسن لعيب في العالم بسترش لعيب العادي يأخذ كارت أحمر يعني مثل امبارح لعبة القطر لما طلع له كرت احمر الحكم طلع له اصفر الفار اتدخل احمر هي مش احمر هو عشان الضربة عشان توجع
0: يمكن كان فيها شوي مبالغة بالضربة
1: الاحمر مبالغ فيه ما هو ما جاش
0: لو اكتفى بالاصفر ما حدا بيحتج يعني بيكون مقدر خيرك ممتاز
1: الفار اتدخل ليه ما تدخلوش مع ميسي
0: يا اخي ميسي طول روح جوا بدناش نخسر ميسي يا عمي بدناش نخسر ميسي يا زلمه بالغلط فاتت اجره
1: مش عم نحكي فوتبول ابو فارس
0: فوتبول طيب غيره
1: انا ما بحبوش لا
0: طب غير هاي الضربه غير هاي
1: بعدين نفس اللعبه صفر لضربه جزاء 11 متر لغى ضربه الجزاء وانطاه كارت احمر طب ليش انطيته كارت احمر اذا لغيت ضربه الجزاء
0: بيرجعوا
1: ليش تنطيه كارت احمر؟ ايش انطيته كارت احمر؟ شو عمل؟
0: المفروض انه يرجعه.
1: ما شفت كيف؟ هسه كمان الفار الدخلة بتتدخل بالحكم متر من الحدث. ليه بتنطيه كارت احمر؟ بتشفر ضربة جزاء
0: بورط الحكم
1: ضربة الجزاء بتنطيه كارت احمر، مش فاهم ايش انطاه كارت احمر. لما انطيته كارت احمر لا اصفر ضربة جزاء.
0: انا اللي لفت نظري احنا بنعرف كثير حكام وبنشوفهم على التلفزيون بالمسابقات الاوروبية لكن لفت نظري كثير حكام اللي ما بنعرفهم مغمورين تماما جاي من اسيا ومن افريقيا ومن دول مغموره يعني من دول اللي فيهاش هذيك الدوريات او نجوم بس شفت انه والله كانوا قدها وقدود يعني في المباراه
1: مش عاطلين لا بالعكس ابو فارس
0: انا تفاجئت
1: عجبوني اكثر من الاوروبيين
0: برافو نعم انا انتبهت انه ما يعني حالي المشي
1: ما بقول لك الفيفا بتدور بتجمع بتشوف مين لبق له بيطلع للهاي اما ايش سبت بس بيمش درد على حنا فرهود بالنسبة للمنتخب الاسرائيلي
0: نعم
1: احنا 400 سنة بصير عنا 8-9 ملاعب باسرائيل مناح وبيعملوا المونديال هون ساعتها بنلعب كاس العالم ابو فارس يا زلمة اللعيب الاسرائيلي فيش عنده لياقة بدنية للعيب الاوروبي انسوا مش قابلين تنسوا
0: لا هاي المسألة لا هاي مسألة ثقافة من الصغر يعني
1: الثقافة يعني كمان الرياضة
0: لا الثقافة مش علمية يعني ثقافة التربية البدنية اللي أنا بحكيها
1: التربية البدنية
0: أنا هذا بحكي من الصغر
1: فيش عنا هون تربية بدنية زلمي
0: مزبوط
1: زلمي لما بيجي لما مثل عناين خلايلة مثل ما قال
0: بتغضو نجم
1: أي عكياس كعلم أنا بقولن هون بنهري أصحابي بقولن ياردين عالتافة أتيم نشارين بمقوم فود متايم شنالو تعلوه أبو عيل مكابي بطار هذا ابن هذا بنوصل لتلنا باليوم بيمكن بالقوي
0: حتى الآن المونديال يمكن
1: 29% الحكام منيحة
0: ولا مش بس الحكام كمان إنه منشوف فوتبول يا أخي منشوف أهداف منشوف نجوم جداد يعني قول لا
1: أبو مش أنا هديك الجمعة كانت معك قلت لك المغرب تستهونوش.
0: مزبوط.
1: المغرب توصل لنص النهائي أبو فارس.
0: أنا كمان أشرت على كندا والمكسيك ويا زبطوا معهن.
1: شفت هدول اللي كانوا مش مبينين على الخريطة، طلع كيف الفوتبول تطور.
0: المنتخب السكوتلندي صعب كثير، بسجلش كثير
1: أهداف. لا ولكن... سافر للمغرب لا وتعمل لي
0: إيش. أعطينا باسمك لأنه في عنا تكهنات. هاي 2-0 على اسم فؤاد الشامي. حبيبنا أشكرك.

فؤاد، شكرا شكرا، سلامات يا غالي، الى اللقاء. اذا هذا هو الحال، والجمهور الاردني فرحان دائما من الاردن. إذن هذا هو الجمهور الأردني فرح عمليا، وعنده مباراة كثير صعبة يا جماعة. رح نطلع على فاصل إعلاني قصير بعد لحظات، أخبار الساعة الرابعة معي أنا، وثم نعود ونتابع أنا والزميلة الرائعة ليليان حاج التي تتابع في الإنتاج والهندسة الإذاعية.

0: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض. في عائلات بخضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عيلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
2: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد وأديداس باكا الغربية تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
3: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799

0: 90 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: فقط يوم الأحد، حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع، حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط يوم الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوت الفرصة.
3: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: لشاتي ميكانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: الشمس دائماً.
7: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.1 FM 6.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

التمام الرابعة في إذاعة الشمس، أحييكم أيها السيدات والسادة وإلى حضراتكم نشرة الأخبار. لقي شخصان في 40 و50 من عمرهما مصرعهما ظهر اليوم إثر جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة بقعات في هضبة الجولان، حيث أصيبا بجراح بالغة الخطورة ونقلا فقدا الوعي ويعانيان من إصابات نافذة إلى المستشفى، وهناك أعلنت الطواقم الطبية عن وفاتهما في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. اعتقلت الشرطة مواطنا من حي الطور في القدس الشرقية بشبهة القيام بطعن زوجته وابنه، حيث أصيبا بجراح متوسطة وطفيفة وباشرت التحقيق الشرطة في ملابسات الحادث. في حديث لموقع أكسيوس قال الرئيس ترامب إن علاقته مع بنيامين نتنياهو جيدة وأنه من الضروري المحافظة على توازنه، وأضاف ترامب أنه يحظى باحترام المسؤولين الإسرائيليين وأنهم ينفذون ما يطلبه منهم حسب أقواله. طالبت لجنة الانتخابات المركزية من الوزير بن غفير محو الشريط الذي نشره والذي يظهر فيه مستهزئا ويقوم بتحقير نشطاء السلام في أسطول الصمود، وفرضت اللجنة عليه أيضا غرامة بقيمة 35,000 شيكل. جاء ذلك بعد التماس للجنة الانتخابات المركزية قدمته الحركة من أجل طهارة الحكم. أعلن وزير خارجية فرنسا على إسرائيل وقف هجماتها المستمرة على الأراضي اللبنانية، وعلى ضرورة الضغط الأمريكي أيضا على القيادة الإسرائيلية. من جانبها قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 18 شخصا قتلوا وأصيب 33، ومن ثم حتلنت عدد القتلى ب30 قتيلا وعشرات المصابين بجراح متفاوتة في الهجمات الإسرائيلية على مناطق الجنوب منذ ساعات الفجر لهذا اليوم. قال وزير الأمن أن الجيش هاجم أكثر من 80 هدفا في لبنان، واستهدف العشرات من عناصر حزب الله في منطقتي البقاع والنبطي، وأكد كاتس أن أي خرق لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله سيقابل برد قوي، مشددا على أن القوات الإسرائيلية ستواصل انتشارها فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان من الساحل حتى مرتفعات قلعة شقيف على حد تعبيره. هذا وأفادت مصادر لبنانية بحدوث موجة نزوح كبيرة من الجنوب نحو الشمال. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي نتدخل حالة دون تعرض إسرائيل لهزيمة، مؤكدا أن علاقته برئيس الحكومة جيدة. وفي باكستان صرح وزير خارجية الباكستاني أن تأجيل انطلاق المباحثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا يعود إلى انشغال المسؤولين الإيرانيين بإحياء مراسم شهر

0: محرم، وأكد أنه لا توجد أي عقبات أمام بدء المفاوضات، وشدد على ضرورة استكمال المحادثات ضمن المهلة المحددة البالغة 60 يوما. ختاما الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، فيما تكون الأجواء هذا المساء صافية حتى غائمة جزئيا. في القدس والجليل الليلة 15 درجة، حيفا 19، الناصرة 18، طبرية 20، تل أبيب ويافا 21، النقب 20، أخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. فاصل ونواصل في المجلة الرياضية.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM Stereo.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

0: أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين والمستمعات، دائما عبر أثير إذاعة الشمس 101.1 فريز 1 FM، مجلتنا الرياضية 04-60-101. اسكتلندا المغرب فجر اليوم، الليلة القادمة عملية بعد الفجر، وكذلك منتخب البرازيل سيلتقي منتخب هايتي. بنحب نسمع تكاوناتكم وتحليلاتكم لهذا اللقاء أو اللقاءين. ليليان حاج في الهندسة الإذاعية والإنتاج، من وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. نحن نتوقع منكم الاتصالات.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

0: الاتصالات. ناخذ الاتصالات، معنا اتصال اول. الو
1: الو،
0: هلا هلا
1: هلا فارس، كيف حالك؟
0: هلا هلا هلا، مين معي؟ عفوا، اهلا،
1: معك مستمع ايمن من المصري.
0: اهلا يا ايمن، كيفك ايمن؟
1: الحمد لله تمام.
0: المونديال ماشي معك ولا بصعوبه؟
1: لا مش ماشي شيلي.
0: ليه؟
1: احنا تليان.
0: اوه تليان، اي اي اي اي اي اي اي اي اي الله، كلان همك انا ولا
1: بعين الله. المونديال الجاي ان شاء الله.
0: يلا انا تصور انت للمره الثالثه على التوالي ما يطلعوش، والله بيعملوها كذا مره والله.
1: يعني.
0: الله اكبر. هات نسمع شو تكهناتك اليوم. المغرب فريق جبار صراحه.
1: المغرب اسكتلندا 3-0.
0: المغرب
1: طبعا المغرب فريق
0: جبار،
1: بدناش نقول يعني اللي بصلوا لاخر اربعه، بس فريق
0: إله كلمة، راح تكون إله كلمة وحضور، أنا معك بهذا الموضوع، أنا معك
1: 100%. وأثبت هذا الإجابة. والمباراة الثانية مين؟
0: برازيل. قال برازيل مع هايتي، شوف شو جاب هاي لهاي.
1: هاي 5-6-7 هذا فريق ضعيف هايتي.
0: ما هو عمالين نشوف هاي الفرق المغمورة بتفاجئ نوعا ما، يعني طلع انت شفت شو صار مع إسبانيا.
1: مظبوط، بس أنا بعتقد البرازيل بعد البرازيل و 4-0-5-0
0: بنحطها 5-0. بس سؤال، انت كيف انت وتطبيق الشمس نازل عندك على التليفون ولا بعده؟
1: لا بعده مطبقه.
0: اعوذ بالله. ايمن على الاب ستور، عندك اب ستور، حط كأس العالم وبتوقع الان، بتشوف هناك بتكتب اسمك، بيعطيك فتح سطر اسمك ورقم تليفونك، وبسألك وبسألك مين الفريق المفضل. طلع عندنا بالراديو قايمة قاعدة تكهنات ومنتسابق قاعدين ببعض بالشباب والصبايا والرجال كله. فبدك تنزل وبتتسلم من هون لاخر المونديال، على الاقل بتشغل حالك على اساس ايطاليا مش بالمونديال، ما انت فاهم علي.
1: بعين الله بعين الله.

0: إن الله أيمن، تحياتي عزيزي، شكرا لك، شكرا أيمن. ويعني أكلوا هذو جماعة إيطاليا كمان. اتصال. ألو.
1: ألو.
0: هلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم ألف سلام. يا هلا.
1: بحكي أحمد الشاهين من عرابة.
0: أهلين أخي أحمد، كيفك يا أحمد؟
1: كيف حالك؟ الحمد لله والله.
0: هات نسمع، كيف انتو المونديال؟
1: والله المونديال شكله كلياته هفتعوت، وعن جد الواحد متفاجئ يعني. لا. من هيك نتائج.
0: والله كيف يعني مثلا؟ هات نسمع، وين مين فاجئ؟
1: مثلا كندا امبارح، وكندا
0: مين كمان مره؟ لا نزل على الخط بدون انه في عندنا خلل بالاتصال الهاتفي. نعتذر من احمد. على كل حال مفتوح المجال 0460 10 101. النتيجة الأبرز كانت في المونديال، طبعا مضبوط ألمانيا 7-1، ولكن أنه القطر توكل 6-0 أمام المنتخب الكندي، هذا يعني مش معقول. ما بعرف كيف الأجواء في قطر، الزملاء هناك يبدو ما بتواصلوا معنا لأنه موجودين في أمريكا والتوقيت صعب. المكسيك كما ذكرنا فازت على كوريا الجنوبية يوم أمس يعني خطأ يعني مخزي العادي، يعني مخزي، يعني مش معقول اللي صار مع هذا المنتخب. وتأهل المنتخب المكسيكي إلى الدور القادم. مش غريب عن المكسيك، المكسيك يعني استضافت كأس العالم مرتين في الماضي، وفي المرتين تأهلت إلى الربع نهائي. انتبهوا، المكسيك فريق نشيط وبيلعب كرة قدم لا بأس بها. إذن 1-0 كانت هي النتيجة من هدف لويس رومو. وطبعا المباراة الأكبر كانت لكندا، وهذا الشاب الأسمر بيلعب مع يوفنتوس أعتقد، جوناثان ديفيد، كنت تابعته أنا قبل 2-3، هو شاب صغير سجل ثلاثية، هو ملك الهدافين الآن. تنساش أنه كان في هدف ذاتي كمان سجل من قبل مدافع قطري بالخطأ، وزاد الطين بلة عمليا. ومش بس هيك، كمان المنتخب غانا فاز على بنما 1-0، مباراة كانت ندية نوعا ما، وأنا فوجئت من منتخب بنما بصراحة، يعني توقعت أنه يخسر أكثر من هيك. أوزبكستان قبل بلاء حسن مع كولومبيا، لكن كولومبيا عنده مجموعة من النجوم، من دياز الرائع، مونيوز الأروع، والكولومبيا فازت 3-1، كانت 2-1. أوزبكستان كانت بحالة هجوم نشطة في الوقت بدل الضائع، ولكن في هجمة مرتدة يمكن تعلم في المدارس والكليات والجامعات، سجلت الهدف الثالث بكرة يعني قادت على المقاس. تشيكيا وجنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا عادلت النتيجة في الدقائق الأخيرة بعد 80، 1-1 من ضربة جزاء 11 متر. وسويسرا هزمت البوسنة بالنتيجة 4-1. نجم ولد في هذا المونديال، اللي هو يوهان مانزامبي، لاعب فرايبورغ الألماني اللي اليوم كل الفرق بتطارد وراه 60 و70 مليون يورو. معنا اتصال. ألو.
2: الو الو
0: هلا هلا يا با.
2: السلام عليكم ابو فارس، نهارك سعيد يا طيب.
0: اهلا يا برازيلي. اهلا
2: الله يحفظك. عماد احتيارات البرازيلي بالدم العقيد التمه
0: بالمليح.
2: طلع ابو فارس بالخساره قبل النجاح، بالفشل قبل، انت عارف هذا المشجع الحقيقي،
0: هذا المشجع الحقيقي اللي بيذوت انه الرياضه هي ربح وخساره، وانه لازم نحترم الخصم دائما.
2: انا معاك ابو فارس، صدقني حتى مباريات البرازيل الوديه شهدت، حتى الساعات الثانيه والثالثه صباحا، حتى مباراه وديه، حتى التمارين انا متابع كل خطوه، كل صغيره وكبيره. انا مخلص لهذا المنتخب من سن الطفوله. حتى لما خسرنا 7-1 مع المانيا تبهدلنا على صعيد رياضي، كمان ظليت مكمل. هي الرياضه بدنا نحترم.
0: صراحه مش مستغرب منك، انا يعني متوقع انك تكون هيك صراحه، يعني حتى نسمع
2: شهاد. اول شيء هاي شكرا لك على الاطراء.
0: هلا يا عيني، هلا حبيبي، اهلا بيك.
2: في معلومتين صغار حاب احكيهن. نعم. اذا ما عندك مانع.
0: نعم تفضل.
2: اول شيء احنا صرنا موجودين 28 مباراه، سجلوا لحد الساعه 87 هدف، هيك انا عملت كل الاحصائيات.
0: طيب نطلع المعدل هيك، هات نشوف شو المعدل ده. 87 هدف، انت عملت حساباتك؟
2: 87 هدف صار نسجل مباريات في المونديال من 28 مباراه.
0: خليك معي، 87 هدف، خليك معي يا عماد. 87 على 28 مباراة، يعني حوالي أكثر من 3 أهداف معدل. ممتاز، رائع المعدل لمباراة الواحدة، 3 وشوي،
2: 3 أهداف و45
0: يعني 14%. أيوة. أوكي منيح، ممتاز، مش غلط، ممتاز
2: والله، يعني معناته يدل أنه الكأس العالم حدث كل شيء على
0: ممتاز. معلومتك
2: وشهادة للتحكيم صدقني لحق أسرع التحكيم 100%. يعني صحيح أبو تياغو يعني يطلع بطلاقة حمراء بس هو لازم نجم أسطورة وإحنا نستمتع بمباريات.
0: أنا يعني هو فوت إجره بشكل يعني مظبوط من ورا بس أنا مش حاس إنه كان قاصد يعني إنه يعوره. لا مش فاهم أنا ليش اللي صار مع ميسي ما ليش بالعادي
2: كفي, يعني. كفي كفي إنه نجم كبير وأسطورة متواضع. لما أنا شفت الصورة مع ابن رياض محرز هذا إتي يسوق القلب. يعني هذا إنسان هذول النجوم العالم من واحد يكره نجم من العالم متواصل لين متواضعين وعندين مشاريع خيرية.
0: توقعاتك هسه بدي توقعاتك.
2: والله أنا صدقني كمان في كلمة أحسن مباراة لحد الساعة. أنا بسألك سؤال مين رأيك أحسن مباراة؟ الإنجليز وكرواتيا كان أجمل مباراة 4-2.
0: صحيح كانت مباراة جميلة من طرفين. عجبوني الفرنسيين كالعادة بالشوط الثاني خاصة.
2: الفرنسيين أول شوط ما كانوا موجودين عندنا.
0: والماكن الألمانية عجبتني مع إنه الخصم مش هذاك الخصم.
2: الخصم ضعيف بس أنا ما متعودين على الستات على السبعة.
0: المغرب
2: والله انا اعطيه شهاده احتسبين اول نص ساعه علمونا الفوتبول يعني لما نتيجه 1-1 انا تذكرت ان التعادل انتهت نتيجه 1-1 بعدين في وفي لفتة نظر انه في محبه بين لعيبه البرازيل ولعيبه المغرب لما تشوف كل اثنين مع بعض وهيك وغيروا بدايه يعني بفتخر واحتفل انا بعد كاس العالم اذا البرازيل لا سمح الله لا سمح الله بقولها 100 مره ما اخذت الكاس انا بقول ان شاء الله المغرب انا بس بطل المنتخب المغرب.
0: انت وعدت بخروف اذا البرازيل
2: تاخذ خروف وخروفين العقيد عكس سلام وعماد الجارة العجيد وكل الوسط العربي سمعان
0: ويستنى الأسبوع الثاني على التوالي أنت متأكد طيب
2: وسجلها عندك أبو فارس أنا قدك صدقنا أبو فارس
0: برازيل هايتي
2: أول شيء منتخب المغرب إن شاء الله يفوز على سكوتلاند 2-0 ومنتخب البرازيل أنا شايف أنه رافينيا مش منطي المكان اللازم
0: اليوم بجيب قولين يمكن
2: رافينيا إن شاء الله يكون كمان هو نجم النجوم مع فينا إحنا البرازيل كلها نجوم على
0: نتيجة عماد نتيجة
2: أنا بنطيك يا أبو فارس من بين 5-6 بدنا نحافظ فيها لأن المباراة الأخيرة مع سكوتلاند
0: سجلنا سلامات عماد كمان اتصال ألو
3: أمي نبيل كيف حالك
0: هلا حبيبي هلا
3: سليم من الناصري شو أخبارك
0: روح عبد القادر
3: روح يا غالي روح تقدر تستضيف
0: أكيد عمل لك محاضرة
3: والله اسمع روح تعبان على 5 اليوم والله يعطي العافية والحمد لله على السلامة
0: يلا رجع من أمريكا من نيويورك وحضر مبارتين بجننه شو رأيك مباراة الليلة
3: البرازيل والمغرب
0: اليوم
3: أنا أظن لك أنه في انتقام للمغرب من البرازيل يعني كيف عملوا فيه أنا أظن لك هاي راح تيجي في الشغلة
0: والله
3: أنا أظن لك أنه الانتقام جاي من البرازيل عن طريق المغرب
0: ولو نتيجة
3: أظن لك 1-1 يعني إذا بتطلع 1-1 منيح
0: والمغرب مع سكوتلاند
3: مع سكوتلاند 1-1 أو 2-2 منيحة
0: طيب روح على البرازيل مع هايتي
3: البرازيل مع هايتي إن شاء الله كمان يا بخسر يا بتوك البرازيل والله طلع في السيتي مستحيل
0: زي زلمة كتير هيك والله كانت بتكون والله ما يتعادلوا انا بشارتك بروحوش على البرازيل
3: اسمع لما فريق شايت وشايت حاله ومستضعف الفرق اللي كنت
0: بكل على راسه
3: بكل ولا لا
0: 100% اكيد
3: يعني وهي صار مع البرازيل
0: طلع يمكن تكون انت المجنون الاول والاخير بمستمع دار الشمس تعادل يعني احط
3: هذيك المره قلت لك 1-1 من المغرب
0: طيب هسه
3: مش قلت لك 1-1 قبل
0: مزبوط.
3: المغرب البرازيل
0: بذكر
3: ايه طلع بكره بنتخرج
0: برازيل بدي البرازيل بدي اسمع منك
3: ايش
0: نتيجه البرازيل وهايتي
3: ما بقول لك 1-1
0: خلص يا ولك من الله سليم شكرا حبيبي الى اللقاء سلامات كمان اتصال قبل الاعلان
4: الو يعطيك العافيه استاذ نبيل
0: اهلا
4: شو الاخبار
0: اهلا تحياتي شو اخبارك
4: الحمد لله
0: سكوتلندا
4: سكوتلندا والبرازيل ان شاء الله برازيليه تقريبا 5-0
0: سكوتلندا والمغرب
4: سكوتلندا والمغرب ان شاء الله مغربيه راح تكون صعبه بس بيقدروا المغربيه
0: اها
4: مش مفاجاه راح تكون انتصار المغرب بالعكس انتصار المغرب راح يكون مفاجاه
0: نتيجه
4: 2-0
0: البرازيل بتعملها اليوم بتعمل 5 ولا بتكفي بتعادل زي ما قال سليم
4: 5-0 البرازيلية عندهم لاعبين اللي هن بيقدروا يأثروا على النتيجة وأنشيلوتي مش من المدربين اللي بتعامل ضد المنتخبات الصغيرة أو الفرق الصغيرة
0: باستهتار في منه كلامك إذا توقع إنه 5-0 للبرازيل
4: مضبوط، والتنسفر المغرب.
0: بالنسبة لتوقعاتك جولة الأولى عمليا، يعني غيرت من تكهنك للفاينل أرجنتين أنت ولا لا؟
4: مضبوط.
0: بعدك على الأرجنتين؟
4: بعدنا على الأرجنتين.

0: بعد ما تألق أبو تياجو أكيد راح يكون حظوظ أكثر وأكثر.
1: الكل بيطالب بطرده بالأحمر، يا مش عارف الناس ليش هيك بتنتقم منه، والله ما عارف ليش.
0: الكرة أحكي لك، يا هي عموما هي كانت أحمر، بس بهيك حالة مش تعمد، مش متعمد، وأنا بنحسبها بالتعمد. لو انه ميسي كان متعمد اكثر كان بنقول كان
1: مزبوط.
0: احمر،
1: بس ما اجى عليه بعنف.
0: نعم،
1: على كل إن سجلنا امامنا طارق، اود ان اشكرك عزيزي، تحياتي لك، الى اللقاء. بنطلع لفاصل اعلاني.
2: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف 1.25 قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: فقط يوم الأحد، حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع، حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط يوم الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوتوا الفرصة.
9: أنا زيك بابا.
10: شو يعني زيي؟
9: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
10: حبيبي أنا فخور فيك،
9: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
10: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
11: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
9: أنا زيك بابا.
11: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي. عبر الويز، الناصرة، عمارة طه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
13: الشمس دائما.
14: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

عودة للمتابعة 23 دقيقة تماما بعد الساعة الثالثة الرابعة عفوا، ونحن بصدد التقاونات 0-64-10-101 في ينحاج من هندسة الانتاج سكوتلاند مصر سكوتلاند إيجيب البرازيل هايتي

من الأربعة 60 10 101. وطبعا بانتظارنا ليلة طويلة يا جماعة، ليلة طويلة راح تكون. بدي أسمعلك كمان كمان مش بس الليلة هاي ووجه الصبح بكرة، لأنه بدأ أكون معكم كمان بنهار بكرة، بدنا نكون مع نهار بكرة الأحد فجرا عند الساعة 3 الإكوادور أمام كرواتيا، راح تكون تونس مع اليابان، إسبانيا السعودية وبلجيكا أمام إيران. ومهم جدا تطبيق مولع هنا التطبيق، أنا تقريبا بالمراتب الأولى، مع أنه في ناس يعني من مستمعين الحبايب اللي محتلين مراتب متقدمة أكثر مني أنا شخصيا ومن كل الزملاء، وعندنا عدد من النقاط أكثر. تطبيق الشمس، اكتبوا تطبيق الشمس، اكتبوا إذاعة الشمس على الأب ستور وبتشوفوا هناك المسابقة، كثير مسلية كثير حلوة، آلاف مشاركين فيها، وعندنا جوائز قيمة. أنا بديش قليها مفاجأة، ولكن مع مرور الوقت راح تكون جوائز ثمينة جدا، ألاف شواقل راح يكون عنده المرتبة الأولى والمرتبة الثانية والثالثة كمان جوائز طردي اللي هي إلى قيمة يعني عمليا. 0-4-60-10-10

البرازيل يعني تعلق اليوم آمال كبيرة على فينيسيوس وعلى رافينيا أيضا، ينتظر أن يتفجر هذا اليوم فينيسيوس مع رافينيا. رافينيا المباراة الأولى كانت فاتري نوعا ما. في مكابي تل أبيب ينتظرون، مكابي تل أبيب كرة القدم ينتظرون تعيين مدرب ميلر اللي قادم لنهائي الكأس، يتوقع أن يتم الاستمرار وتوقع التوقيع معه ما بعرف. مباراة اللي ذكرتها أنا هي طبعا ما بعد اللي مضبوط ما بعد أوكي. سامبا البرازيل، هذه أغنية خاصة بالجمهور البرازيلي في كوبا كابانا.

0: إذن الولايات المتحدة اليوم المباراة راح تكون في مدينة سياتل عاصمة ولاية واشنطن. انتبهوا، ولاية واشنطن في شمال غرب أمريكا قريب من ألاسكا. هذا الملعب يتسع إلى 69,000 متفرج. أعتقد اليوم الجمهور راح يكون عن بكرة أبيه لدعم المنتخب الأمريكي. سكوتلندا مع مراكش، أين ستجرى المباراة؟ على ملعب الجيلت في فوكسبورو في 70,000 متفرج في هذا اللقاء. أعتقد الجمهور راح يكون مليان هناك. البرازيل، أنا ستلعب البرازيل في مدينة فيلادلفيا قريب من نيويورك واشنطن، مدينة رائعة جدا فيلادلفيا، في ملعب اللي اسمه لينكولن بيتسع لحوالي 70,000 متفرج. تنسوش تركيا اليوم كمان عندها مباراة في سانتا كلارا في كاليفورنيا، 70,000 متفرج في هذا الملعب، ملاعب ضخمة كبيرة جدا. هولندا مع السويد مباراة كثير صعبة في ملعب الانرجي في هيوستون في تكساس، 72,000 ساعة. شوفوا الملاعب. وأخيرا ألمانيا بكرة عمليا ألمانيا مع الساحل العاش، مباراة مش هوينة في ملعب بي ام او فيلد في تورنتو في كندا، مباراة المنتخب هذا راح تكون 45,000 هناك. اتصال. ألو، هلا هلا عيني، هلا مين معي؟
1: معك محمد خير الله.
0: يا هلا، هات نسمع منك. مصر، آسف، المغرب اليوم مباراة صعبة مع سكوتلندا، تقديراتك؟
1: 2-1 للمغرب.
0: قديش؟
1: 2-1.
0: 2-1 للمغرب، عال. وشو مع المنتخب البرازيلي؟ أنت مشجع برازيلي أنت بعلمي، لا؟
1: لا، أيوه، أنا بس إيطالي
0: عمي. ولا اليوم طلعوا كل اللي بيحبوا إيطاليا اليوم طلعوا، ويا خسارة. طيب، برازيل.

تطبيق، التطبيق يا جماعة تطبيق مسلي كتير، بنصحكم والله العظيم بنصحكم، كل البيت عندنا عباب، صبايا شباب أولاد كله. ليليان عندك تطبيق؟ لا؟ أي مرتبة؟ 17 ليليان، واو. وما بتعرفش البلنتي كم متر، راجعت معها، شو هاي؟ هاي الحياة. يلا كمان في إمكانية ناخذ كمان اتصال أو اثنين ليليان 0460 10. نذكركم بالمباريات اللي عمليا راح نشوفها الليلة، يعني رائعة الليلة بدها تكون هيك، المباراة حلوة. فتأمل الولايات المتحدة مع أستراليا، مباراة صعبة، المنتخب الأمريكي مدعوم بجمهوره، وهذا الملعب سياتل راح يكون فيه 70,000، وأنا متوقع أنه المنتخب الأمريكي يفوز وراح يفاجئ، يكون ينتقل الدور القادم كما فعلتها كندا أعتقد كمان، والمكسيك. كندا أنا بتطور أنه مرشحة كمان تنتقل المرحلة القادمة، عندها لاعبين من الطراز الأول صراحة. اوكي نكتفي، وبكره انا راح يكون استراحه بسبب ظروف. برازيل

طبعا اللي بيعرفش البرازيلية بيحكوا اللغة البرتغيزي، البرتغالية بيحكوا. البرازيل استعمرت من قبل البرتغال بالقرن 15 و16، فاللغة السائدة في البرازيل هي اللغة البرتغالية وليس الإسبانية كما في باقي دول أمريكا اللاتينية. أعتقد البرازيل يمكن كمان دولة، يمكن إذا مش غلطان أنا الباراغواي مش الأوروغواي، دولتين بيحكوا برتغيز برتغالي لغة رونالدو، يعني رونالدو بفهم على رونالدو. إذن الرابع ونصف هذا نطوي هذه الصفحة من مجلتنا الرياضية. الشكر موصول لكل من تواصل معنا ومن لم يتمكن جاي المناسبات. شكر موصول أيضا للزميلة الرائعة ليليان حاج في الهندسة الإذاعية والإنتاج. كنت أنا معكم نبيل سلامة، أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء، باي باي.

0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: مبروك لأهل سخنين افتتاح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة. مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
3: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
4: في معرض مفروشات بيتي عندنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض، مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عند ماهل، أهلا وسهلا.
5: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى. خاضع لشروط الحملة.
6: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
7: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله. من الخشب للقرميدي، من البرغي للمفرقاء، كل اللي بدك اياه واكثر بتلاقيه بس عند طه عربي واولاده. جودي، خدمه واسعار بدون منافس. 6464890 عبر الويز طه عتسيم الناصره الصفافري. طه عربي واولاده ثقه كبيره واسم بتقدر تعتمد عليه.
1: الشمس دائما
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
4: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
3: جاهز تنافسني؟
4: جاهز تنافسيني؟
3: تعالوا وتصدر التوقعات.
4: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وأيضا لدينا طنبور ونيرلات بأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحملة.
3: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو ناجي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
5: فقط يوم الأحد، حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع. حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط يوم الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوت الفرصة.
6: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
7: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشيكل 90، الخيار الكيلو بشيكل 90، بطاطا الكيلو بشيكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
5: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم، مكيف هواء 1 قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل، شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل، شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل، شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل، وحتى 30% تخفيض على حملات عرسان 2026. بالويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان مقابل مقام النبي زكريا.
9: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
10: زوجية
9: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
11: الشمس دائماً.
12: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
13: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
12: جاهز تنافسني؟
13: جاهز تنافسيني؟
12: تعالوا وتصدر التوقعات.
13: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
14: هنا إذاعة الشمس
15: 101.98.1 FM.
14: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الخامسة تماما في ضاعة الشمس، أحييكم أيها السيدات والسادة، إليكم نشرة الأخبار. أكدت إسرائيل عصر اليوم مصادقتها على وقف الهجمات على الأراضي اللبنانية شرط أن لا يقوم حزب الله بمهاجمتها، وسيبقى الجيش لصالح حاليا منتشرا في منطقة الجنوب وجاهزا للرد على أي خروقات من قبل حزب الله، كما قال مسؤول أمني لصالح. يذكر أن مسؤولا أمريكيا كان قد أعلن عصر اليوم لوكالة رويترز عن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لوقف العمليات العسكرية. لقي كل من الشاب سعادي سعادي من قرية حرفيش ومروان أبو شاهين من بقعاتة مصرعهما في جريمة إطلاق نار وقعت في قرية بقعاتة بهضبة الجولان، وتشير التقديرات أن الخلفية قد تكون الأتاوة، حيث باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أصيبت سيدة بجراح بالغة الخطورة في بلدة مجدل شمس بهضبة الجولان إثر اصطدام سيارتها بعمود داخل القرية، حيث نقلها طاقم طبي إلى مستشفى الزيف في صفد تعاني من إصابات بالغة. وفي دالية الكرمل أيضا أصيب شاب يبلغ 18 عاما بجراح متوسطة إثر انقلاب تراكتورون، وتم نقله إلى المستشفى. اعتقلت الشرطة مواطنا من حي الطور في مدينة القدس بشبهة القيام بطعن زوجته وابنه، حيث أصيبا بجراح متوسطة وطفيفة، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لموقع إكسيوس أن علاقته مع بنيامين نتنياهو جيدة، وأنه من الضروري المحافظة على توازنه، وأضاف أنه يحظى باحترام المسؤولين الإسرائيليين وأنهم ينفذون ما يطلبه منهم حسب أقواله. طلبت لجنة الانتخابات المركزية اليوم من الوزير بن غفير محو الشريط الذي نشره ويظهر فيه مستهزئا ومحقرا لنشطاء السلام في أسطول الصمود، وفرضت اللجنة عليه غرامة بقيمة 35,000 شيكل. جاء ذلك بعد التماس للجنة الانتخابات المركزية قدمته الحركة من أجل طهارة الحكم. أعلن وزير خارجية فرنسا على إسرائيل وقف هجماتها المستمرة على الأراضي اللبنانية، وعلى ضرورة الضغط الأمريكي أيضا على القيادة الإسرائيلية. من جانبها قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 30 شخصا قتلوا وأصيب العشرات اليوم بجراح متفاوتة إثر هجمات إسرائيلية من الجو ومن البر على مناطق مختلفة في منطقتي الجنوب والبقاع. ختاما الأحوال الجوية.
1: نشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خارع للأنظمة.
0: يكون الجو بين صاف حتى غائم جزئي، غدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة في كافة المناطق. في القدس والجليل 15 درجة الليلة، حيفا 19، الناصرة 18، طبرية 20، تل أبيب ويافا 21، النقب 20، أخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: واكيد طازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: فقط يوم الأحد حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع، حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط يوم الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوت الفرصة.
2: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
3: أنا زيك ماما.
4: كيف يعني زيي؟
3: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
4: يا روحي.
3: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
4: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
3: أنا زيك ماما.
5: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: الشمس دائما.
7: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

0: ساقط حبوب بلطميس يعني
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو وبتضل مبوز كمان محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

200 سنة طيروقوا من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبنقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش ناري لا والله ببلاش ما اشتغل

0: انت يا فريكانس تعال اقول لك
1: تريز اوريجينال اي تاب على الاي
0: شو بقت له
2: اذاعه الشمس 101 اف ام

0: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم، مكيف هواء واحد قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل، شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل، شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل، شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل، وحتى 30% تخفيض على حملات عرسان 2026. بالويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان مقابل مقام النبي زكريا.
1: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
2: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 انش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان ايفرجرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان ايفرجرين ب 899 شيكل، مكيف تنين قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون، وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
1: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح

0: الشمس دائما.
1: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
2: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
1: جاهز تنافسني؟
2: جاهز تنافسيني؟
1: تعالوا وتصدر التوقعات.
2: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: وقفوا كل برامجكو. حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مدمج اي جي ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافت غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
1: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا خاضع لنظام الحملة.
0: فقط يوم الأحد حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال. تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع. حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط يوم الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوتوا الفرصة.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
4: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة. حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى. خاضع لشروط الحملة.
0: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد وأديداس باكا الغربية تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: الشمس دائما.
7: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس. اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا

0: فيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: السادسة تماما في إضاءة الشمس، أسعدتم مساء وإليكم نشرة الأخبار. أفادت قناة الميادين المقربة من حزب الله أن الطيران الحرب الإسرائيلي قد هاجم عدة قرى في منطقة الجنوب عصر اليوم وبعد الإعلان عن وقف إطلاق النار مع حزب الله. ويذكر صفرات الإنذار دوت عصر اليوم بعد الاتفاق في منطقة الجليل الغربية. من جانبها ذكرت مصادر طبية لبنانية أن 47 شخصا قتلوا منذ ساعات الفجر نتيجة الهجمات الإسرائيلية على عشرات المواقع في الجنوب والبقاع. من جانبها حملت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة مسؤولية الهجمات الإسرائيلية فجر اليوم وبعد الإعلان عن وقف النار بين حزب الله وإسرائيل، وقالت إن إيران ستتخذ الإجراءات المطلوبة للدفاع عن مصلحة حلفائها. هذا وأكدت السلطات الإسرائيلية عصر اليوم مصادقتها على وقف الهجمات على الأراضي اللبنانية شرط أن لا يقوم حزب الله بمهاجمتها، وسيبقى الجيش الإسرائيلي منتشرا في منطقة الجنوب جاهزا للرد على أي خروقات من قبل حزب الله، كما قال وزير الأمن الإسرائيلي. يذكر أن مسؤولا أمريكيا أعلن عصر اليوم لوكالة رويترز التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لوقف العمليات العسكرية. على الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت خلال الأسبوع الأخير عشرات الأنشطة العسكرية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 60 مطلوبا. وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن القوات صادرت 11 قطعة سلاح من أنواع مختلفة بينها أسلحة محلية الصنع، ودمر 13 مخرطة استخدم بحسب البيان في تصنيع وسائل قتالية وعبوات ناسفة. أصيبت سيدة بجراح بالغة في مدينة مجدل الشمس بهضبة الجولان إثر اصطدام سيارتها بعمود داخل القرية، حيث نقلها طاقم طبي إلى مستشفى زيف في صفد تعاني من إصابة بالغة. وفي دالية الكرم أصيب الشاب يبلغ 18 عاما بجراح متوسطة إثر انقلاب تراكتورون وتم نقله إلى المستشفى. وفي بلدة بقعات لقي شخصان مصرعهما اليوم إثر جريمة إطلاق نار ضدهما، حيث أصيبا بجراح بالغة الخطورة نقلا على أثرها إلى المستشفى، ولكن هناك أكدت المصادر الطبية وفاتهما. وترجح الشرطة أن الخلفية جنائية وعلى خلفية الأتاوة. أعلن وزير خارجية فرنسا على إسرائيل وقف هجماتها المستمرة على الأراضي اللبنانية وعلى ضرورة الضغط الأمريكي أيضا على القيادة الإسرائيلية. من جانبها قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 47 شخصا قتلوا منذ ساعات الفجر وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي كثيف طال عشرات المواقع في الجنوب والبقاع. صرح المستشار الألماني فريدريخ ميرتس أن بلاده تعارض في فرض عقوبات على إسرائيل من قبل الاتحاد الأوروبي. وأضاف ميرتس أن إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان يجب أن يصمد. من أخبار المونديال، يلتقي هذا المساء منتخب الولايات المتحدة ومنتخب أستراليا في مدينة سياتل. ختاما الأحوال الجوية،
1: نشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو بين صاف وغائم جزئي، غدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية حارة نوعا ما. في القدس الليلة والجليل 15 درجة، في حيفا 19، الناصرة 18، طبرية 20، تل أبيب ويافا 21، النقب 20، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: 101.1 FM ستيكس.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جداً يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساءً في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
1: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: فقط يوم الأحد حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع، حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط يوم الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوتوا الفرصة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: في عائلات بخضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، البتنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
3: معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عين ماهل. أهلا وسهلا.
4: الشمس دائما.
5: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
6: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
5: جاهز تنافسني؟
6: جاهز تنافسيني؟
5: تعالوا وتصدر التوقعات.
6: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
7: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس. اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
8: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
1: وقفوا كل برامجكو، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مدمج اي جي ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافط غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
3: الشمس دائماً.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
6: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
5: جاهز تنافسني؟
6: جاهز تنافسيني؟
5: تعالوا وتصدر التوقعات.
6: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة في إذاعة الشمس. هذا نبيل سلامي، إليكم التفاصيل.
1: أفادت قناة الميادين المقربة من حزب الله أن الطيران الحربي الإسرائيلي قد هاجم عدة قرى في منطقة الجنوب عصر اليوم، وبعد الإعلان عن وقف إطلاق النار مع حزب الله. ويذكر الصفرات الإنذار دوت عصر اليوم بعد الاتفاق في منطقة الجليل الغربية. من جانبها ذكرت مصادر طبية لبنانية أن 47 شخصا قتلوا منذ ساعات الفجر نتيجة الهجمات الإسرائيلية على عشرات المواقع في الجنوب والبقاع. من جانبها حملت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة مسؤولية الهجمات الإسرائيلية فجر اليوم وبعد الإعلان عن وقف النار بين حزب الله وإسرائيل، وقالت إن إيران ستتخذ الإجراءات المطلوبة للدفاع عن مصلحة حلفائها. هذا وأكدت السلطات الإسرائيلية عصر اليوم مصادقتها على وقف الهجمات على الأراضي اللبنانية شرط أن لا يقوم حزب الله بمهاجمتها، وسيبقى الجيش الإسرائيلي منتشرا في منطقة الجنوب جاهزا للرد على أي خروقات من قبل حزب الله، كما قال وزير الأمن الإسرائيلي. يذكر أن مسؤولا أمريكيا أعلن عصر اليوم لوكالة رويترز التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لوقف العمليات العسكرية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت خلال الأسبوع الأخير عشرات الأنشطة العسكرية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 60 مطلوبا. وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن القوات صادرت 11 قطعة سلاح من أنواع مختلفة بينها أسلحة محلية الصنع، ودمر 13 مخرطة استخدم بحسب البيان في تصنيع وسائل قتالية وعبوات ناسفة. أصيبت سيدة بجراح بالغة في مدينة مجدل الشمس بهضبة الجولان إثر اصطدام سيارتها بعمود داخل القرية، حيث نقلها طاقم طبي إلى مستشفى زين في صفد تعاني من إصابة بالغة. وفي دالية الكرم أصيب الشاب يبلغ 18 عاما بجراح متوسطة إثر انقلاب تراكتورون وتم نقله إلى المستشفى. وفي بلدة بقعات لقي شخصان مصرعهما اليوم إثر جريمة إطلاق نار ضدهما، حيث أصيبا بجراح بالغة الخطورة نقلا على أثرياء إلى المستشفى، ولكن هناك أكدت المصادر الطبية وفاتهما. وترجح الشرطة أن الخلفية جنائية وعلى خلفية الأتاوة. أعلن وزير خارجية فرنسا على إسرائيل وقف هجماتها المستمرة على الأراضي اللبنانية وعلى ضرورة الضغط الأمريكي أيضا على القيادة الإسرائيلية. من جانبها قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 47 شخصا قتلوا منذ ساعات الفجر وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي كثيف طال عشرات المواقع في الجنوب والبقاع. صرح المستشار الألماني فريدريخ ميرتس أن بلاده تعارض في فرض عقوبات على إسرائيل من قبل الاتحاد الأوروبي. وأضاف ميرتس أن إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان يجب أن يصمد. من أخبار المونديال، يلتقي هذا المساء منتخب الولايات المتحدة ومنتخب أستراليا في مدينة سياتل. ختاما الأحوال الجوية.
2: نشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
3: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: يكون الجو بين صاف وغائم جزئي، غدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية حارة نوعا ما. في القدس الليلة والجليل 15 درجة، في حيفا 19، الناصرة 18، طبرية 20، تل أبيب ويافا 21، النقب 20، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: فقط يوم الأحد. حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال. تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع. حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض. وفقط يوم الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوتوا الفرصة.
1: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
5: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
4: جاهز تنافسني؟
5: جاهز تنافسيني؟
4: تعالوا وتصدر التوقعات.
5: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

بنمسها عليكم. دي الحقيقة السهرة معكم مزبوط جيران الهوى، جيران القمر. أنا ضعت على الرأس الجميل. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله نحن بيكم نضل بالفضائية على طول طايرين.

0: فظيعين.
1: يعني عن جد
2: بس شو؟ انا عبالي وجه تحية للجمهور الفظيع.
1: لا الجمهور الليلة بيه
2: عن جد. لا بس الزقفة بتستاهلوها انتو الجمهور عن جد.
1: إذاعة الشمس 101 FM.

0: خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 انش وجوائز قيمة اخرى. لتفاصيل اضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: حبيبتي انا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو اجيب؟
2: تغلبش حالك، لانه دايموند فتحوا الفرع 16 بسخنين وعندهم احسن مواد وادوات تنظيف واوفر لك وعلى السريع.
1: ريحتيني الله يريحك.
2: دايموند، حبي بيتك أكتر.

عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا.

0: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان Evergreen ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان Evergreen ب 899 شيكل، مكيف تنين قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: الشمس دائما.
4: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام الثامنة في إذاعة الشمس. أيها السيدات والسادة، طاب مساءكم وإليكم نشرة الأخبار. أفادت قناة الميادين المقربة من حزب الله أن الطيران الحربي الإسرائيلي قد هاجم عدة قرى في منطقة الجنوب عصر اليوم وبعد الإعلان عن وقف إطلاق النار مع حزب الله. ويذكر الصفرات الإنذار دوت عصر اليوم بعد الاتفاق في منطقة الجليل الغربية. من جانبها ذكرت مصادر طبية لبنانية أن 47 شخصا قتلوا منذ ساعات الفجر.

0: جر نتيجة الهجمات الإسرائيلية على عشرات المواقع في الجنوب والبقاع. من جانبها حملت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة مسؤولية الهجمات الإسرائيلية فجر اليوم وبعد الإعلان عن وقف النار بين حزب الله وإسرائيل، وقالت إن إيران ستتخذ الإجراءات المطلوبة للدفاع عن مصلحة حلفائها. هذا وأكدت السلطات الإسرائيلية عصر اليوم مصادقتها على وقف الهجمات على الأراضي اللبنانية شرط أن لا يقوم حزب الله بمهاجمتها، وسيبقى الجيش الإسرائيلي منتشرا في منطقة الجنوب جاهزا للرد على أي خروقات من قبل حزب الله، كما قال وزير الأمن الإسرائيلي. يذكر أن مسؤولا أمريكيا أعلن عصر اليوم لوكالة رويترز التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لوقف العمليات العسكرية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت خلال الأسبوع الأخير عشرات الأنشطة العسكرية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 60 مطلوبا. وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن القوات صادرت 11 قطعة سلاح من أنواع مختلفة بينها أسلحة محلية الصنع، ودمر 13 مخرطة استخدم بحسب البيان في تصنيع وسائل قتالية وعبوات ناسفة. أصيبت سيدة بجراح بالغة في مدينة مجدل الشمس بهضبة الجولان إثر اصطدام سيارتها بعمود داخل القرية، حيث نقلها طاقم طبي إلى مستشفى زيب في صفد تعاني من إصابات بالغة. وفي دالية الكرم الأصيب الشاب يبلغ 18 عاما بجراح متوسطة إثر انقلاب تراكتورون وتم نقله إلى المستشفى. وفي بلدة بقعات لقي شخصان مصرعهما اليوم إثر جريمة إطلاق نار ضدهما، حيث أصيبا بجراح بالغة الخطورة نقلا على أثرها إلى المستشفى، ولكن هناك أكدت المصادر الطبية وفاتهما. وترجح الشرطة أن الخلفية جنائية وعلى خلفية الأتاوة. أعلن وزير خارجية فرنسا على إسرائيل وقف هجماتها المستمرة على الأراضي اللبنانية وعلى ضرورة الضغط الأمريكي أيضا على القيادة الإسرائيلية. من جانبها قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 47 شخصا قتلوا منذ ساعات الفجر وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي كثيف طال عشرات المواقع في الجنوب والبقاع. صرح المستشار الألماني فريدريخ ميرتس أن بلاده تعارض في فرض عقوبات على إسرائيل من قبل الاتحاد الأوروبي. وأضاف ميرتس أن إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان يجب أن يصمد. من أخبار المونديال، يلتقي هذا المساء منتخب الولايات المتحدة ومنتخب أستراليا في مدينة سياتل. ختاما الأحوال الجوية.
1: نشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو بين صاف وغائم جزئي، غدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية حارة نوعا ما. في القدس الليلة والجليل 15 درجة، في حيفا 19، الناصرة 18، طبرية 20، تل أبيب ويافا 21، النقب 20، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

احنا الحكاية الجداد، احنا الهدايا الجداد، احنا الحكاية اللي

جيرتي دبري عريس احصائية اغلب الازواج بدنا مش عنا فلفراش ومع الايفون سيري زبطي عريس.